لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: ها قد بدأ موسم الحج لهذا العام، وقد بدأ المشتاقون بالإعداد له.
1: ليتني كنت منهم.
0: قل اللهم يسر.
1: اللهم يسر لي الذهاب إلى الحج يا أكرم الأكرمين.
0: آمين. ما رأيك لو نكمل ما بدأنا به؟
1: لم لا؟ تفضل.
0: نبدأ اليوم ببيان الأعمال الباطنة في رحلة الحج وآدابها، ومن أولها الفهم أي العلم بقدر فريضة الحج وتعلم الفرائض والأحكام والمبطلات، وثانيها الشوق الذي ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت العتيق مهوى قلوب المؤمنين والمصلون يقصدونه بصدورهم يوميا والحجاج يقصدونه في حجهم.
1: أجل أجل، زدني بارك الله فيك.
0: ثم إن من يريد الحج عليه بالعزم على أن يفارق كل مألوف من الأهل والوطن والأحباب والمسكن ومهاجرة الشهوات والملذات حالة كونه متوجها إلى زيارة بيت الله الحرام.
1: بالتأكيد، فهو مقبل على طاعة عظيمة لابد فيها من مجاهدة النفس التي تطلب الراحة وتبتعد عن المشقات.
0: ومن الأمور المهمة عند إرادته الحج قطع العلائق بالدنيا من رد المظالم إلى أهلها والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي، فلسان حال الغريم الذي له عليك تبعة ينادي على العاصي ويقول له إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في نزلك هذا ومهمل له بارتكاب منهياته ومحظوراته ومخالفة مأموراته؟
1: يا لطيف.
0: ويتابع لسان الحال قائلا أولا تستحي من أن تقدم عليه قدوم العاصي والشارد فيردك ولا يقبلك، فإن كنت راغبا في قبول عملك فنفذ أوامره وانتهي عن مخالفته ورد المظالم لأهلها وتب إليه أولا من جميع المعاصي، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك من الأهل والمال والولد لتكون غير منشغل البال والقلب.
1: بالتأكيد، فإنه مقدم على أمر عظيم جليل.
0: نعم، فإن من لم يفعل ذلك أي من لم يتعلم ويطبق ما تعلمه ولم يخلص لله تعالى نيته لم يكن له من سفره ومكابدته للأهوال في البوادي إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة، وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
1: صلى الله عليه وسلم، كلام حق وصدق.
0: وليتذكر عند قطع العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة، فإن ذلك بين يديه على القرب ولا بد منه وإن طال الأمد.
1: زدني زادك الله من خيره وفضله.
0: بارك الله فيك. وأما الزاد فيطلبه من موضع حلال طيب ولا يحمل منه إلا ما خف وكفى، وإذا أحس من نفسه بالحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر إلى أن يعود إلى وطنه فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأن زاده هناك التقوى.
1: يا سلام.
0: وإنما عدا التقوى مما يظنه زادا يتخلف عنه عند الموت فلا يبقى معه.
1: صدقت.
0: وأما الراحلة إذا أحضرها بين يديه أو وسيلة النقل التي ستنقله إن كانت سيارة أو طائرة أو باخرة فليشكر الله بقلبه على تسخير الله تعالى له هذه الأشياء لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة، وليذكر قوله عز وجل عن الدواب وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
1: تبارك الله، كلام جميل.
0: وليتذكر أيضا عند ذلك المركب الذي يركبه إلى الدار الآخرة وهي الجنازة إذا حمل عليها فوق أعناق الرجال، فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة.
1: إنك شيئا فشيئا تعطيني درسا في الحج ودرسا في الزهد، وتجعلني أقبل أكثر إلى الآخرة.
0: الله ينفعنا بما نتكلم من خير. وأما شراء ثوبي الإحرام للحج فليتذكر عند ذلك الكفن ولفه فيه، فإنه سيرتدي ويأتزر بثوبي الإحرام بعد تجرده من ثيابه عنه عند وصوله إلى الميقات المكاني على القرب من بيت الله عز وجل، وربما لا يتم سفره إليه لمانع ما.
1: صدقت.
0: وأما الخروج من البلد فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى طاعة الله عز وجل في سفر لا يشبه كثيرا من أسفار الدنيا من وجوه عديدة، فليستحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه، وأنه متوجه إلى بيت ملك الملوك جل جلاله. في زمرة الزائرين له: الذين نودوا فأجابوا، واستنهضوا فقطعوا العلائق، وفارقوا الخلائق، وأقبلوا على بيت الله عز وجل لقضاء الطاعات واستجلاب البركات.
1: شوقتني.
0: إذن في لقائنا التالي بإذن الله سأفرح قلبك أكثر.
1: بارك الله فيك.

من شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة كطواف تحية المسجد مثلا، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، والعبرة بيقين نفسه. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه، والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، فلذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له، كأن يطوف مثلا ويده فوق الشاذروان، فهذا لا يصح. ومنها الطهارة عن الحدثين، فلا يجوز ولا يصح للحائض أن تطوف ولا أن تدخل المسجد، كذلك الجنب لا يجوز له أن يطوف ولا أن يمكث في المسجد، وكذلك الذي على غير وضوء لا يطوف بالبيت. الطواف يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها في الصلاة معفو عنها في الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

مدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو ام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

محرمات الإحرام صيد مأكول بري وحشي كغزالة ونعامة ونحو ذلك، أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي كأن يقتله مثلا، ولا يحرم على المحرم بحج أو عمرة اصطياد غير المأكول. كذلك لا يحرم اصطياد كل حيوان مؤذ طبعا، أي الذي هو من طبيعته الإيذاء، بل يندب قتله كالفأرة والعقرب والحية. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الأمور التي يسعى إليها الحاج وهو في بلد الخير في المدينة المنورة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة التي هي من القرب العظيمة والتي يتوق إليها محب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة وأن يمتعنا بالوقوف أمام المواجهة الشريفة بجاه سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهذه الزيارة من القرب العظيمة، ولا يعمل بكلام من خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر وحرم السفر لزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره الشريف، فإنها من أنجح المساعي. وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الحديث صححه السبكي ووافقه السيوطي. ويستحب أن ينوي مع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ويستحب إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة المنورة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، وليستحضر في قلبه شرف المدينة وأن الذي شرفت به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلائق أجمعين، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه. وإذا وصل إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم يقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، وكذا يفعل في جميع المساجد، ويدخل فيقصد الروضة الكريمة وهي ما بين المنبر والقبر، فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر، ويجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن. وإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد فليشكر الله تعالى على هذه النعمة، وليسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم ليأتي القبر الكريم وليستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر متنحيا نحو 4 أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقتصد أن يكون صوته متوسطا، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كل ما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته، اقتصر على بعضه وأقله: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى الزائر إلى جهة اليمين مقدار ذراع فيسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم يتنحى قدر ذلك ويسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم يعود إلى موقفه الأول، ويكون بذلك قد أدى السلام كما ينبغي، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو فلان يسلم عليك يا رسول الله. ثم يأتي الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ويقف عند المنبر ويدعو لنفسه ولمن شاء. روى كثير من العلماء عن العتبي مستحسنين له ما ذكره من أن أعرابيا جاء زائرا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي وتلا قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال: جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي: ثم انصرف فغلبتني عيناي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك الكريم، وارزقنا التبرك بآثاره الشريفة ورؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

0: من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو استمعنا وإياكم إلى برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: وراصف ها عينك بلاصر فيك عزل
1: ها
0: مكانك
1: ها
0: زغلولي دوماً
1: مستعد
0: شو هيدا نيو نيو زغلولي دوماً
1: مستعد.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: to MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. مدينة الأقمار الصناعية، سلاح الصين الجديد لانتزاع التميز من ستارلينك. تخوض الصين والولايات المتحدة سباقا محتدما لا يقتصر على الأرض بل يمتد إلى الفضاء، حيث ورد أن بكين تسعى لإعادة رسم موازين القوة في مدار الأرض المنخفض. وفي هذا السياق أطلقت ما يعرف بمدينة الأقمار الصناعية، وهو مشروع ضخم يرتكز على تصنيع وإطلاق متسارع لكوكبة ألف شراع في محاولة لكسر هيمنة شبكة ستارلينك الأمريكية. ويتجاوز هدف المشروع توفير خدمات الإنترنت، إذ يسعى إلى تحقيق ما تسميه بكين السيادة المدارية، في وقت أصبح فيه الفضاء ساحة رئيسية للصراع الجيوسياسي. وفي غضون ذلك ذكرت بيانات صينية أن إطلاق الدفعة السابعة من هذه الأقمار جرى بنجاح خلال شهر نيسان أبريل 2026 ضمن جدول زمني دقيق. وتشير الخطط إلى استهداف إطلاق مئات الأقمار ليصل العدد إلى نحو 15,000 قمر صناعي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خطة طموحة تنافس أكبر المشاريع العالمية. غير أن العامل الحاسم لا يكمن في الأعداد فقط بل في سرعة التنفيذ، حيث تسير الصين بوتيرة متسارعة لتحقيق تغطية فعلية خلال فترة قصيرة. كما تعتمد قوة المشروع على بنية تصنيعية غير مسبوقة، إذ تعمل مدينة الأقمار كمجمع صناعي ضخم ينتج الأقمار بوتيرة تشبه صناعة الهواتف الحديثة. كما يدعم ذلك ممر صناعي يربط عدة مدن كبرى، ما يؤمن تمويلا مستقرا للمشروع. وسياسيا لا تقف طموحات بكين عند حدود الاتصال، بل تمتد إلى تطوير تقنيات متقدمة، منها الاعتماد على نطاقات ترددية عالية ودمج ما يعرف بالذكاء الاصطناعي داخل الأقمار نفسها، فضلا عن السعي لدمجها مع شبكات 6G بما يمكن الهواتف من الاتصال مباشرة بالفضاء. في المقابل شهد المشروع انفتاحا دوليا ملحوظا بعد توقيع شراكة مع شركة إيرباص، في خطوة تشير إلى توجه لتنويع الخيارات بعيدا عن الاعتماد على جهة واحدة. غير أن هذا التقدم لا يخلو من تحديات، حيث يحذر خبراء من تزايد الحطام الفضائي وخطر التصادم، إلى جانب ما يعرف بالتلوث الضوئي الذي يؤثر على الرصد الفلكي. وفي سياق متصل ترى بكين أن هذا المشروع سيشكل ركيزة لطريق الحرير الرقمي من خلال توفير بنية تحتية دولية للاتصال. ومع تصاعد حجم صناعة الفضاء التجاري في الصين، تبدو المواجهة مع ستارلينك محورية في تحديد من سيمسك بمفاتيح الإنترنت العالمي خلال السنوات المقبلة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء.

0: ترحيب خاص ومميز بضيف خاص ومميز، الشيخ المقرئي سمير دبليز الأزهري حفظه الله. سنستمع إلى صوته العذب وإلى تلاوته المليئة بالتدبر والخشوع. نسعد اليوم بالاستماع إلى توجيهاته القيمة والمعلومات التي سيقدمها بما يتعلق بأحكام التجويد. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ سمير.
1: الله يبارك فيك، مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر على طاعته وما فيه رضاه.
0: آمين. حللت أهلا ووطئت سهلا.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله رب العالمين، نعم الله كثيرة.
0: الحمد
1: الله
0: لله.
1: يجعلنا من الشاكرين دوما.
0: آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة منارة لنا جميعا، ونسأل آمين. الله أن يبارك في علمك وأن ينفعنا بعلمك، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: إن شاء الله فضيلة الشيخ في هذه الجلسات وفي هذه اللقاءات عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية سنسمع منك إلى أحكام التجويد. بداية فضيلة الشيخ لنسمع منك قراءة لسورة نبدأ بها.
1: بارك الله فيك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: سبحان الله. يعني فيه سعادة ويرقق القلوب.
1: هي سبحان الله القرآن. قراءة القرآن يمكن في هذه الأيام كثير من أبناء المسلمين يعني يطلبون السعادة والراحة النفسية، يمكن بسياحة أو بالذهاب إلى مقهى أو، لكن قراءة القرآن فيها لذة وسعادة عظيمة.
0: صحيح.
1: هذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسهل ويهيئ لمن شاء من عباده. نعم. وإلا قراءة القرآن حتى يعني الفقير والمريض والمهموم بقراءة القرآن الله عز وجل يذهب عنه هذا الهم وهذا يعني التعب النفسي.
0: نعم.
1: بعض الناس أحيانا يعني يأخذون أدوية للأعصاب ونحو ذلك لمشاكل تكون عندهم، بقراءة القرآن هذه فيها شفاء وكأنها دواء بدل هذه الحبوب.
0: صحيح.
1: والأدوية.
0: صحيح. اللي عنده اكتئاب يسمع القرآن.
1: نعم.
0: يذهب عنه ما همه،
1: يسمع ويقرأ، وخاصة إذا كان مع القراءة.
0: نعم.
1: إذا كان يعني يفهم المعاني.
0: أيوة.
1: يحس أنه بسعادة كبيرة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيكم. ما هي أهمية تعلم قراءة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة؟ الناس يقولون ختمنا قرآن مرتين ثلاثة عشر ختمات، لكن هل هي القراءة الصحيحة؟ فشو هي أهمية تعلم قراءة القرآن؟
1: يعني لا شك بأن أي عمل صالح حتى يكون مقبولا لابد أن يكون موافقا للطريقة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أراد أن يقرأ القرآن جرت العادة بين علماء التجويد والذين يدرسون القرآن، جرت العادة أنهم يقولون القرآن سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، فمن أراد أن يقرأ وأن يكون له الثواب لابد أن يقرأ على عالم، وهذا العالم يعني يكون أخذ عمن سبقه حتى يصل بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كما بينت كثير ممن يقرأ ويختم في رمضان يقول أنا قرأت ختمة أو أكثر، هذا الإنسان إذا قرأ مع من يعرف يعني بأحكام التجويد ينبهه كثيرا، يقول أنا حينما أقرأ في بيتي لا أخطئ، يعني لا يردني أحد لأنه لا يوجد معه من يعرف حتى يرده. لكن كما أن الصلاة إذا صلى الإنسان بغير الطريقة الصحيحة صلاته لا تكون مقبولة، وكذلك صومه وحجه، كذلك القراءة. فمن أراد أن يقرأ يظن من نفسه أنه يعرف الحروف، لكن المطلوب أن يقرأ على من له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أقر تلاوته بعد ذلك يقرأ منفردا. وإلا من القراء المشهورين من كان مثلا قالون رحمه الله كان يقرأ على شيخه الإمام نافع، قرأ مرة ختم ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة، يعني أكثر من الختمات عليه، حتى قال له إلى كم تبقى تختم، يعني أنت الآن تستطيع أن تدرس. فمحبة أن يكون الطالب يقرأ على شيخه ويعيد هذا أمر مهم. لكن في هذه الأيام أغلب الناس يعني أخذوا بالوسيلة التي هي أريح، أنه نقرأ في بيتنا، ليس دائما الراحة تعطي الثمرة المطلوبة.
0: صحيح، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هو الفرق بين التلاوة والقراءة؟
1: التلاوة والقراءة بشرح الجزرية حينما يذكر الإمام ابن الجزري عن التجويد يقول هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. الشارح الأنصاري يبين أن التلاوة هي قراءة القرآن، إذا كان الإنسان مثلا يختم في رمضان هذه يقال لها تلاوة ويقال لها قراءة، أما إذا كان يقرأ على شيخه هذه يقال لها قراءة. يعني هكذا فرق بينهما، وإلا هي التلاوة والقراءة يعني يجتمعان في أن هذه قراءة وهذه قراءة.
0: يعني لو لم يجود في القرآن يقال له تلاوة أو قراءة إذا ما جود؟
1: هو إذا لم يجود تكون قراءته غير مجودة، يعني تلاوته غير مجودة إن كان يقرأ على شيخه أو يقرأ منفردا. إذا كانت غير مجودة فسواء كانت تلاوة يعني يقرأ لنفسه أو كان يقرأ على شيخ، فتكون قراءة أو تلاوة غير مجودة.
0: طيب ما هي أهمية مخارج الحروف في قراءة القرآن؟
1: مخارج الحروف، أحكام التجويد بعضها أهم من بعض. معرفة مخارج الحروف لأن الحرف إذا تغير يتغير المعنى. أما مثلا الإدغام أو المدود الزائدة عن المد الطبيعي إذا لم يأتي بها الإنسان المعنى لا يتغير. يعني لو قرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم هنا لم يأتي بأحكام التجويد، لكن المعنى واضح ما تغير المعنى. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ما تغير المعنى، وإن كان لم يأتي بالقراءة وبالأحكام التي ينبغي أن يأتي بها، مثل عم يتساءلون عن النبأ العظيم. أما لو غير الحروف، يعني بدل العظيم أو الذي هم فيه مختلفون، إذا قال عن النبأ العظيم فهنا عليه إثم، لأن العظيم هذا الاسم، كلمة العظيم إذا غير الحرف تغيرت الكلمة وتغير المعنى. يعني عند العرب بعض الكلمات مثل الذي والذي، الذي ما ليس له معنى عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فتغيير الحروف يكون فيه إثم على قارئه. إذا قرأ بحرف غير الحرف بحرف، بحيث أنه في القراءتين لا يوجد سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه حرمة. أهمية مخارج الحروف يعني تعتبر في المرتبة الأولى.
0: أيوة، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، كيف يتم تقسيم القرآن الكريم من حيث السور والآيات؟
1: القرآن مقسم إلى سور، فيه 114 سورة. القرآن 114 سورة، منها ما هو من السور الطوال، فيه آيات. الآيات هي شيء من القرآن، مجموعة آيات من القرآن ضمن سورة. السور كما بينا، وكل سورة مثل سورة البقرة آياتها أطول من سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الناس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وكان يقول هذه السورة كلماتها هكذا وآياتها، يبين كلماتها وآياتها. وكذلك بين السور صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء زادوا على تقسيم القرآن إلى سور وآيات، قسموا إلى أجزاء وأحزاب وأرباع ليسهل على من يريد الحفظ أو القراءة، ليسهل عليه القراءة والحفظ.
0: بماذا ستبدأ بالنسبة لأحكام التجويد؟
1: هي أحكام التجويد، يعني بعض الكتب مثل تحفة الأطفال مؤلفها قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني يذكر بعض الأحكام التي تتكرر كثيرا. بعض الكتب أكثر أوسع من هذا الكتاب يذكرون مخارج الحروف وصفات الحروف، ويعني يتطرقون إلى أكثر من بيان أحكام النون وأحكام المد. لكن العلوم يعني تؤخذ شيئا فشيئا، فمن أراد أن يتقن القراءة ينبغي أن يبدأ بالمتن الذي هو أخف، بعد ذلك ينتقل كما هو حال الدراسة، ينتقل من الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث، يعني مراحل. فهذا الكتاب الذي هو تحفة الأطفال، من اسمه تحفة الأطفال، يعني هذا كتاب يسر بما فيه من المعلومات المبتدئ في تعلم التلاوة. أحكام النون الساكنة والتنوين هذه لا تخلو صحيفة من وجود شيء من هذه الأحكام، إما الإظهار أو الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء. كذلك الميم، النون والميم لهما أحكام لجهة الغنة، وهذا كذلك مما يعني يجعل التلاوة حلوة في أذن السامع، أحكام الغنة. النون الساكنة يذكر العلماء أن لها أحكاما أربعة، لها حكم الإظهار وحكم الإدغام والإقلاب والإخفاء. الإظهار يعني أن نلفظ النون من مخرجها من دون غنة زائدة، وهذا يكون إذا جاء بعدها حرف من ستة حروف، هي حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يعني إذا كنا نقرأ في الفاتحة لفظ أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لا ينبغي أن يقول الإنسان أنعمت عليهم، لا، ما في، لا يوجد هنا غنة زائدة، لأنه بعد النون جاءت العين التي هي من حروف الحلق. وكذلك مثلا يقول الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، عند من أي شيء خلقه، المطلوب أن يعني لا يزيد الإنسان في الغنى يقول من أي شيء خلقه، لا، يعني يقرأ كما ينبغي ببيان أحكام هذه النون وبغيرها من الأحكام. فالمتعلم يعني خلاص يدرك أنه يخطو الخطوات الصحيحة،
0: إظهار هنا
1: يظهر عند حروف الإظهار.
0: نعم.
1: هلا اللي الذي يقرأ عند بغير رواية حفص عن عاصم كذلك يعني يلتزم بالأحكام التي في رواية هذا الراوي أو هذا القارئ.
0: أيوة.
1: قد تختلف بعض الأحكام من قارئ لقارئ. يعني مثلا أبو جعفر عنده عند الغين والخاء إخفاء.
0: أيوة.
1: مع أنه المشهور أن حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،
0: صحيح،
1: لكن بالغين والخاء عند بعض القراء إخفاء.
0: أنت عم تعطينا بأحكام
1: عند برواية حفص عن عاصم.
0: أيوة.
1: هذا
0: نعم.
1: هذا المشهور. نحن في بلاد الشام، في بلاد الحجاز، في بلاد اليمن، وبكثير من البلاد حتى بشرق آسيا كلهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم.
0: نعم.
1: هذا يعني الغالب، إلا يعني من درس عرف أحكام القراءات وأراد أن يقرأ بغير هذه الرواية المعروفة. نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي، مع أنه بلاد الشام وإجمالا بمكة وبالمدينة القارئ المدني نافع، والقارئ المكي ابن كثير، حتى هذان القارئان يعني أهل مكة وأهل المدينة والقارئ الشامي عبد الله بن عامر لا يقرؤون، لا يقرأ أهل هذه البلاد إلا برواية حفص عن عاصم الكوفي، لأنه أحكامه أقل من غيره من القراء. حتى هذه الأحكام التي هي قليلة يعني كثير من أبناء المسلمين لا يتعلمونها، فلو زادت الأحكام لا كان الأمر يعني يرون أنه أسهل عليهم بأحكام حفص عن عاصم، فلذلك هذه الرواية التي انتشرت أكثر من غيرها.
0: لنتقن أول قراءة.
1: نعم.
0: نعم. طيب، فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لنتابع معكم.

0: فضيلة الشيخ، بنسمع منك متابعة لأحكام التجويد.
1: نعم، سبحان الله، بدأنا بحكم النون الساكنة والتنوين. ذكرنا أن النون الساكنة لها حكم الإظهار إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق، الهمزة والهاء، العين والحاء، والغين والخاء.
0: تخرج هذه الحروف من الحلق،
1: من الحلق،
0: هيك اسمها
1: حروف الحلق.
0: نعم.
1: وإجمالا النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان.
0: نعم.
1: بين طرف اللسان والحلق بعد، وهذا البعد هو الذي يستدعي الإظهار. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام، وهو قسمان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. هذا نتكلم كما بينا برواية حفص عن عاصم: تدغم النون الساكنة، يعني تدخل في حروف يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. هذان القسمان ينمو أربعة أحرف ياء نون ميم واو، تدغم فيها النون الساكنة مع الغنة، واللام والراء تدغم فيها النون الساكنة بلا غنة. يعني إذا قلنا مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، ألا إله إلا الله. وكذلك يعني هنا تنبيه: من أراد أن ينطق بالشهادة لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله كما يحصل من بعض الذين يعني لم يتعلموا، أشهد أن لا إله إلا الله. أما لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يحتاج إلى خبر. أن إذا دخلت على المبتدأ والخبر، مثلا يقول الإنسان: أشهد أن الصوم جميل. أن الصوم يحتاج إلى خبر. ولو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن كلمة الشهادة، يحتاج إلى أن يقول حق. أشهد أن لا إله إلا الله حق، أو كلمة صدق. حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، هنا لا نلفظ النون، نشدد اللام ألا، هذا لا يكون معه غنة، لأن النون نون حرف الغنة ملازمة له إذا لفظنا النون. فحينما تدخل النون في اللام لا يظهر شيء من أثر النون ألا. وكذلك في الراء: محمد رسول الله، كذلك يعني لا نلفظ النون التي في التنوين، لا نقول محمد، إنما محمد رسول الله. من الدال المضمومة ننتقل إلى الراء المشددة. هذا الإدغام بلا غنة. أما بحروف ينمو يكون الإدغام مع الغنة، مثل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. عند مهادا والجبال هنا التنوين له حكم النون الساكنة، لأن التنوين في اللفظ هو نون ساكنة.
0: نعم.
1: فلذلك أخذ نفس حكم النون الساكنة. التنوين يقولون هو نون ساكنة تظهر في اللفظ عند الوصل ولا تظهر في الخط.
0: أيوة.
1: تلفظ ولا تكتب. هذا الحكم الثاني. وكذلك يعني مثل: وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة هنا تدخل النون في النون. ومثل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ممن، لا نقول من منع، لا نظهر النون، إنما تدخل النون في الميم فنشدد الميم. ممن منع أن يذكر، كذلك تدخل النون في الياء. يعني بينا أنها تدخل في هذه الحروف الأربعة مع الغنة، بالنون والميم والواو والياء. هذا الحكم الثاني. أما الحكم الثالث فهو أن النون تقلب ميما إذا جاء بعدها حرف الباء. فبدل أن نقول من بعدي، نقول من بعدي، أو الأنبياء. بكل موضع جاءت فيه النون الساكنة وجاء بعدها حرف الباء تقلب هذه النون ميما، ميما مخفاة مع الغنة. وسنأتي إن شاء الله إلى بيان أحكام الميم.
0: نعم. إن شاء الله.
1: وأنها تخفى عند الباء، لكن هنا الآن نتكلم عن النون، تقلب النون ميما مخفاة بغنة عند الباء. فمر معنا أن النون الساكنة لها حكم الإظهار عند ستة أحرف، ولها حكم الإدغام في ستة أحرف، ولها حكم الإقلاب عند الباء. ستة للإظهار وستة للإدغام صاروا 12 حرفا، وواحد للإقلاب صاروا 13 حرفا. يبقى من الحروف التي تأتي بعد الساكن يبقى 15 حرفا. كل هذه الحروف الباقية هي حروف الإخفاء، نخفي النون عندها. والإخفاء هو يقولون حالة بين ننطق النون بصفة بين الإظهار وبين الإدغام. بالإظهار نلفظ النون من مخرجها بدون غنة زائدة، بالإدغام نلفظ الحرف الذي بعد النون مشددا، أما بالإخفاء لا نلفظ النون من مخرجها ولا نشدد الحرف الذي بعدها، إنما ننتقل من الحرف الذي قبل النون إلى يكون اللسان على الحرف الذي بعد النون، لكن يبقي وقتا للغنة.
0: مثال مثلا
1: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر، هنا جاءت النون قبل الظاء، وبما أن حروف الإخفاء 15 حرفا، من هذه الحروف ما هو من حروف الاستعلاء والتفخيم، ومنها ما هو من حروف الاستفال الذي يعني يترتب عليه ترقيق الحرف. فإذا لفظنا بمثل من قال، هنا الغنة تكون مفخمة، الغنة التي كل حروف الإخفاء تكون مع الغنة، فالغنة تلحق الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة. من قال غير من كان، أو فلينظر غير منذر، فلينظر الإنسان، كذلك النون جاء بعدها حرف السين. الظاء والسين ليس من حروف الإظهار ولا من حروف الإدغام ولا هما حرف الباء الذي هو حرف الإقلاب، فإذا حكم النون عندهما أنه الإخفاء ويكون مع الغنة.
0: ذكرت حروف الاستعلاء، ما معنى حروف الاستعلاء؟
1: حروف الاستعلاء سبعة: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. بهذه الحروف يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى، يعني سبحان الخلاق العظيم، الله عز وجل جعل في نفس الإنسان ما لو تفكر فيه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم ويعني إذا كان الإنسان حيا يأكل، بعد أن يضع اللقمة في فيه لا يدري
0: ماذا يحصل،
1: كيف كيف ينهضم هذا الطعام، ولا يدري الإنسان إذا كان الآن في الشرايين. بعض الأحيان يقولون مثلا الإنسان يعني يذهب إلى المستشفى إذا أحس بشيء في صدره،
0: عنده الدم، عنده شحم، عنده
1: يعني يعملون له مثل هذا الميل. أحيانا يقولون له أنت بحاجة إلى قسطرة.
0: صحيح،
1: لا يدري الإنسان ماذا يحصل في داخله، ولا كيف يتكلم، ولا كيف تخرج هذه الحروف. يعني الدارسون يقولون حروف الاستعلاء اللسان يعلو بها إلى الحنك الأعلى، وهذه الحروف سبعة، أربعة منها يلتصق اللسان بالحنك الأعلى، ويسمونها حروف الإطباق: الصاد والضاد والطاء والظاء. أما القاف والغين والخاء يعلو اللسان بها إلى الحنك الأعلى، لكن لا يلتصق به. وهذا الاستعلاء يترتب عليه تفخيم هذه الحروف، يعني نقول مثلا فخرج منها خائفا يترقب، يعني نلفظها مفخمة، لا نقول خائفا ولا مثلا قال.
0: أحيانا اللهجات تطغي على القراءة.
1: نعم، هو
0: مهم كتير يتعلم كيف ما
1: هو العرب يعني الأقحاح، الذين يعني لم تؤثر عليهم الخلطة مع غير العرب لفظهم صحيح، لكن حينما انتشر الإسلام ودخل كثير من غير العرب في الإسلام، أو حينما يلتقي العربي إذا كان مثلا ترك وخالط أناسا.
0: صحيح.
1: وفي هذه الأيام يعني خلص ما عاد الخلطة كثرت جدا.
0: كثرت. نعم.
1: فالمطلوب إذا أراد الإنسان أن يرجع إلى أن يتكلم باللغة العربية الفصحى، يعني ينبغي أن ينظر كيف كان السابقون من العرب يتكلمون.
0: نعم.
1: الإمام الشافعي حتى بزمنه، الإمام الشافعي مولود سنة 150 للهجرة، يعني يقال عنه أنه ذهب إلى مكان عاشر فيه العرب الذين يعني لم تؤثر عليهم الخلطة على لغتهم. فما بال هذه الأيام، نحن في زمن
0: سبحان الله
1: بعد أكثر من يعني قريب من 1500 سنة.
0: صحيح.
1: بحاجة الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الذي نزل بلغة العرب ينبغي أن يتعلم.
0: صح.
1: الاستفال إذا قلنا مثلا فلان عالي له مقام عالي، أو نقول فلان لا من السفلة. الاستفال هو ينخفض اللسان مقابل الاستعلاء، بخص ضغط قض يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى، أما بما تبقى من الحروف يكون اللسان مستفلا منخفضا. وهنا يعني نبين أن الحروف هي 29 حرفا، من ضمن هذه الحروف حرف الألف المادية، الألف اللينة، وهذه الألف لا تكون إلا ساكنة، لذلك لم نذكرها مع أحكام النون الساكنة والتنوين.
0: أيوة.
1: لأن هذه الألف لا يأتي قبلها ساكن، فإذا النون الساكنة لا يأتي بعدها ألف مادية، لأن الألف المادية دائما قبلها مفتوح. فإذا كان قبلها حرف من حروف الاستعلاء نلفظها مفخمة، نقول قال وكان، فتتبع الحرف الذي قبلها. أما بالغنة، الغنة عند الإخفاء مثلا تتبع الحرف الذي بعدها.
0: نعم.
1: الألف المادية تلحق الحرف الذي قبلها، الغنة تتبع الحرف الذي يأتي بعدها. يعني هكذا نكون بينا شيئا، زدنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، دخلنا بحروف الاستعلاء، وهذا من المهم.
0: نعم.
1: من المهم ممن أراد، يعني في البداية تكلمنا عن أهمية التعلم قبل القراءة.
0: صح.
1: وقبل أن يعني قبل أن يبدأ الإنسان يقول أنا أريد أن يعني أبدأ بختمة للقرآن، ما يمنع أن يذهب ليتعلم، يعني بأي مجال. إذا أراد الإنسان مثلا أن يعمل في البناء، أو أن يعمل في مجال الطب، لا يباشر العمل إذا لم يتعلم.
0: نعم. صح.
1: أما أمر الدين، يعني كثير من الناس في هذه الأيام يعني يهجمون على الفتوى وعلى التكلم بأمر الدين من غير أن يتعلموا، مع أن الأهمية، يعني بما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني حتى لا يكون عمل الإنسان مردودا غير مقبول. المطلوب أن يتعلم الطريقة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام. فأمر التعلم أمر مهم جدا، ولا ينبغي أن يقول الإنسان مثلا أنا درست في جامعة، درست أحكام اللغة العربية. لابد لقراءة القرآن من أن يقرأ على إنسان له سند، لأن الواقع المشاهد يعني قرأ ممن قرأوا علي وعلى غيري ممن درس يعني أحكام التجويد، أناس أنهوا الجامعة لكن يخطئون بكثير من الكلمات.
0: سبحان الله.
1: فبحاجة الإنسان للتعلم.
0: أكيد أكيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع لكن عنا فاصل ثم نعود إلى مستمعينا الكرام.

0: الآن نتابع معك بالنسبة لأحكام التجويد بسورة الفاتحة لأهمية يعني هذا الأمر، بما أنه سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة.
1: نعم، الفاتحة فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. نعم. تتكرر فيها سبع آيات، وهي تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. المطلوب عند الإمام الشافعي البسملة هي آية من سورة الفاتحة. القراء الكوفيون والقارئ المكي يعدون البسملة آية من الفاتحة. والآية الأخيرة من صراط الذين أنعمت عليهم إلى الضالين. غيرهم، غير الكوفيين والمكي يعني القارئ المدني والبصري والشامي، لا يعدون البسملة من ضمن الفاتحة، إنما يقولون عليهم الأولى بصراط الذين أنعمت عليهم، هنا هذه آية.
0: نعم.
1: بالحكم عند الإمام الشافعي، وكذلك يعني نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، البسملة آية من الفاتحة.
0: نعم.
1: فالمطلوب أن يبين الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، الشدات لا بد من بيانها، وكما قلنا بالنسبة للراء لا ينبغي أن يتكرر اللسان، أن يرتعد عند النطق بالراء المشددة. والآية الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن مرت بالبسملة، الرحمن الرحيم، الرحمن قلنا الراء ينبغي أن لا تتكرر بالرحمن والرحيم، لأن اللام التي هي لام التعريف، اللام المعرفة، تدغم بالراء، فلا نقول الرحمن الرحمن، إذا شددنا الراء لا ينبغي أن يتكرر الحرف. مالك يوم الدين ينبغي أن ننتبه لحرف الدال حتى لا يشتبه بحرف التاء، فرق بين يوم الدين ويوم التين، وأحيانا يعني تكون الدال قريبة مش تاء تماما ولا هي دال صافية، المطلوب الانتباه لحرف الدال. وإياك نعبد، المطلوب الانتباه للشد على حرف الياء، إياك بالموضعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وعند نعبد المطلوب أن نبين الضم على حرف الدال، وأن يعني لا يعجل الإنسان بلفظ الدال المضمومة، إياك نعبد وإياك نستعين. وعند اهدنا الصراط المطلوب أن يبين الإنسان حرف الصاد، ويبين كذلك حرف الطاء، لأنه البعض يقرأ بالصراط أو يعني لا تبدو الطاء بشكل واضح. وعند المستقيم المطلوب الانتباه لحرف التاء ولحرف القاف، بعض الحروف كما قلنا قد تختلط على الإنسان بين التفخيم وبين الترقيق، يعني عندي حرف الطاء والتاء وعندي حرف القاف والكاف.
0: نعم.
1: الطاء مفخمة والقاف مفخمة، أما التاء والكاف لا ينبغي يعني أن يلفظ الإنسان حرف الطاء قريب من حرف التاء، ولا حرف التاء مثل حرف الطاء، ولا القاف مثل الكاف أو الكاف مثل القاف. فنقرأ الصراط المستقيم، صراط الذين، وهنا كذلك حرف الذال من الحروف اللثوية،

0: صحيحة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يمدك بالصحة والعافية.
0: آمين آمين.
1: وأن ينفعنا بك، آمين
0: آمين. بارك الله فيكم،
1: فيكم آمين.
0: الله يعطيكم العافية ويقويكم، يجري الخير على أيديكم.
1: آمين. السلام عليكم. آمين.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station.
8: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1550، والجمل $1800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
10: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله ثم الحمد لله.

من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن. التقوى هي سفينة النجاة، التقوى

تبرأ وخسر هنالك المبطلون. يطيب لنا في هذه الأيام المباركة في أيام الحج العظيم أن نعيش مع أحكام عظيمة لهذه الفريضة، وما يكون معها من فضائل، فإن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهنيئا لمن كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعاد من حجه كيوم ولدته أمه. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير

علمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة هي أشهر الحج، وللحج أركان لا يصح بدونها، ونية الحج تكون في هذه الفترة الزمنية التي ذكرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فليس معنى هذا الحديث أن من سب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين ولم يقصد الكفر ولا الخروج من الإسلام أنه معلش لا يكفر، بل معناه أن أعمال الطاعة لا تقبل عند الله تعالى إلا مع الإخلاص بالنية، ولا تصح بدون نية كالصلاة والحج. فمن أراد الحج لا بد وأن يحرم، أي أن ينوي بقلبه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والنية تكون للرجل بعد أن يتجرد من ثيابه المحيطة كالجلابية والقميص والسروال والجوارب والطاقية

بيت صلاة لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين، وأن تكون الكعبة عن يساره طيلة فترة طوافه بالبيت، سواء كان يطوف طواف الحج، طواف الفرض، طواف الإفاضة، أو كان يطوف طواف القدوم وهو سنة. وبعد الطواف له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. ولا يشترط في السعي طهارة، ولا يمنع الكلام المباح أثناء الطواف ولا أثناء السعي. ثم الوقوف بعرفة يكون في التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بزوال الشمس، والأفضل أن يجمع الحاج بين الليل والنهار، بحيث يكون جزءا من النهار وجزءا بعد غروب شمس يوم عرفة، وهو يكون بعد في عرفة. وأما طواف الحج، أي هو طواف الفرض، طواف الإفاضة، فلا يصح إلا بعد دخول النصف الثاني من ليلة العيد، قبل ذلك لا يصح طواف الحج، ولا تصح الرمي إلى جمرة العقبة، فإن كثيرين من الذين يجهلون هذه الأحكام يخرجون من عرفات ويصلون إلى رمي الجمرات، إلى جمرة العقبة يرمون إليها إما بعد المغرب أو بعد العشاء قبل منتصف الليل الثاني. وكذلك منهم من يطوف حول الكعبة طواف الفرض وقت العشاء قبل دخول النصف الثاني من ليلة العيد، لا يصح لهم هذا الطواف ولا هذا الرمي، فلا بد من تعلم أحكام دين الله أيها العبد. قبل أن تدخل في طاعة تعلم كيف تقبل عند الله تبارك وتعالى. والحلق أو التقصير من أركان الحج، والحلق أفضل للرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان تركها لا يجبر بصدقة أو ذبيحة، ولا بد من معرفة أن رمي الجمرات لا بد أن يقوم بها الحاج نفسه، وإذا لم يكن معذورا ليس له أن يوكل غيره، وإذا كان مريضا في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أخر الرمي كله إلى اليوم الرابع صح منه ذلك، وإذا كان عاجزا عن الرمي حتى في اليوم الرابع يوكل عنه إنسانا يحسن الرمي، وإلا فكثيرون ممن يتوكلون بالرمي يضعون حصيات الرمي في كيس ويرمونها في الحوض، وهذا لا يصح. لذلك لا بد من إتقان عمل الطاعة، وإتقانها لا يكون إلا بأدائها بتمامها بشروطها وأركانها. والحاج في ذهابه أو إيابه يذهب إلى المدينة المنورة، ولكن ليس في المدينة المنورة شيء من مناسك الحج الفرض أو الواجب، وإنما لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقف عند المواجهة الشريفة، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام،
فقد ورد في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وليس كما يزعم كثيرون من المحرومين من هذه الفضيلة، من أن النبي لا يسمع بل هو كالخشب الذي تضرب عليه ولا يشعر. تعس هؤلاء أصحاب القلب الغليظ الذين عقولهم سقيمة. قف أيها الحاج عند المواجهة الشريفة وألقِ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعُ الله بما ييسر الله لك، ثم سلِّم على حبيبه أبي بكر وحبيبه عمر ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ورد أن رجلا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ قوله تعالى:

0: واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أنشد هذه الأبيات ودعا، وكان بجواره رجل يقال له العتبي، أخذته غفوة فنام، فقيل له في الرؤيا: أخبر فلانا بأنه قد غفر له. فالدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عند قبر النبي بجاه حبيبه ليس كفرا ولا إشراكا، وليس عبادة وثن، وليس خروجا من الدين، وليس عبادة لغير الله، بل الله تعالى قال: وابتغوا إليه الوسيلة. توسلوا إلى الله بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسائر أنبيائه وأوليائه وأصفيائه أن يفرج الكرب عن المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.
1: التويمة بن سبونسر.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
1: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
1: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
1: أتويم FM سبونسر.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
7: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري.

إخوة الإيمان، يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، خرجه ابن جرير في تفسيره.

ومنها أنه أفضل أيام السنة، فقد روى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة.

ومنها أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي تدنو رحمته وكرامته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض، قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، لأن دنو المسافة والانتقال المكاني والحركة والسكون والمكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أوصاف المخلوق.

إخوة الإيمان، من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، فمنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أي على عرفات يوم حجه صلى الله عليه وسلم مفطراً،

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره. ومنها حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

ومنها الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس.

وليحذر في يوم عرفة بل وفي كل الأيام من كل الذنوب، وخاصة هذه الذنوب. أولاً الاختيال، فقد قال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر. ثانياً الإصرار على الكبائر،

فائدة: ما شاع عند بعض الناس أنه إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف في عرفات فليس صحيحا، وكذلك قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع، فهذا غير صحيح أيضا. وأما الحج الأكبر فهو يوم العيد وليس هذا الذي يدعونه.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم

0: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي الأذن بعد أن أنهينا الكلام على معاصي اللسان. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم يكرهون اطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك، هذا يكون حراما وهو معصية من الكبائر. وذلك لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذن الذي يستمع إلى حديث قوم، إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة. لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر، وبعضهم لغير ذلك. هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة. وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام. الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر، أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، على قبرين لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذا هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات: وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذا عدم التحفظ من البول، وكذلك النميمة، وكذلك الغيبة، وكذلك الظلم الذي يظلم الناس، وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة، فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال. ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره 7 أيام، طلع الدخان من قبره 7 أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم: ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ فأخبروا، قالوا لهم: اذهبوا إلى الناس، استسمحوا له الناس. ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام، والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان. وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم، هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع للغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع للغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد. والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك. يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك،

يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة، كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال: ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، يعني السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، يعني ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عن النهب والغصب، النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق هذا من معاصي اليدين، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر، اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.

0: في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منه. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة. أيضا كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء، والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ. فإذا من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. وكذا من معاصي اليدين إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، يعني إحراق الحيوان بالنار سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء، معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي، وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد، وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حزرا وتخمينا فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. وهذا شيء معروف، ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد كل ما كان مثله، أي كل اللعبة كان الاعتماد في لعبها على الحزر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره: لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه أي في ذم الشطرنج فهو غير ثابت، وقياسه على النرد ممنوع أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام، الأزلام سهام كانوا في الجاهلية يكتبون على واحدة منها افعل وعلى أخرى لا تفعل والثالثة بدون كتابة، ومن أراد أن يفعل شيئا يسحب واحدة ويفعل بحسب ما يكون مكتوبا عليها. فإذا الشطرنج يجوز بدون مال، وإن كان عند بعض العلماء يعتبرونه حراما. وكذلك من معاصي اليدين لمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. يعني من محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي؟ التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا يعني غير المحرم وغير الزوجة بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح، من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف. وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض، قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها فيقول يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها، فينجر إلى الزنا. حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية فقال ذاك الرجل يا أستاذ تصديقا لكلامك أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها. فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي محائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس أي إذا اتحد الجنس، كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة هذا يكون حراما، أو محرمية على خلاف المعتاد إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا طبعا غير الأزواج وغير المحارم. فإذا الحذر من هذه الفرقة، من هذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتقول بتحليل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك. وكذلك من معاصي اليدين تصوير ذي روح سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك، وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما، يعني الصور نوعان: صور لها ظل منسميه بالعامية خيال، وصور لا ظل لها، فالتي لها ظل هي تكون معمولة من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، وصور مرسومة رسما أو مأخوذة بهذه الآلة التصوير. فالنوع الأول وهو الذي له جسم قائم له ظل كصورة الكلب التي تعمل من جفصين أو من حديد، إذا وضعتها هكذا يكون لها ظل، هذه محرمة بالإجماع في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الصورة التي ليس لها ظل بل هي مرسومة رسما على ورق أو على جدار فهذه اختلفوا فيها، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون حرام إن كانت مرفوعة أو ملبوسة، يعني إن كانت في الثوب أو معلقة على الجدار. أما إن كانت ممتهنة كالتي تكون على البساط تداس بالأرجل فهي جائزة في المذاهب الأربعة. فإذا تصوير ذي روح هذا يكون حراما. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوتنا المستمعين كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الأذن واليدين.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: Tune in to The Fabrics of Life, a captivating radio show where we weave together stories and conversations that touch the heart.
10: I'm Suhad.
9: I'm Samia.
10: Join us as we explore the threads that connect us all. The Fabrics of Life offers a unique blend of content that celebrates the diversity and unity of the human experience.
9: This is a show that intertwines various stories, much like threads in a fabric. We will explore the diverse and intricate aspects of life.
10: The Fabrics of Life, weaving stories one thread at a time. Don't miss it. Your story is part of the fabric too. Tune in every Mondays at 10:15 a.m. Welcome back to another captivating episode of The Fabrics of Life, where every thread tells a story and every weave represents the intricate patterns of our daily existence. You have Suhad
9: and Samia. We're planning to delve into the rich tapestry of tradition, culture, and unraveling the stories behind the fabrics that have shaped our world.
10: So sit back, relax, and let us take you on another journey through the fabrics of life.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin, ahbab al-mustama'in, ahlan wa sahlan fikum, bi hal'a jdidi min barnamij jawahir azhariya, ma fadilat al-shaykh al-doktor Ahmed Samir al-Azhari. Al-yom, insha'Allah, tabarak wa ta'ala, hanitkallam an mawdu'a kteer muhim, wa huwa mawdu'a al-tawadu'a. Fadilat al-shaykh, ahla wa sahla fik.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaba.
1: مرحبا بكم
2: كرمكم إن شاء
1: تقبل الله.
2: الله
1: منا ومنكم صالح الأعمال
2: غفر الله لنا ولكم.
1: مولانا سبق وأن تحدثنا عن موضوع التواضع في الحلقات السابقة لكن اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. موضوع اليوم من الأهمية بمكان.
1: نعم.
2: كلنا نحتاجه، كل واحد منا يحتاج إلى أن يتخلق بهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق التواضع والرحمة والانكسار. والتواضع يعني لو نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد ما يدل عليه وفي
1: نعم.
2: السنة المطهرة وفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لذلك حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في محكم التنزيل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال سبحانه واخفض جناحك للمؤمنين وقال سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وقال سبحانه في صفة عباده المؤمنين المتقين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله، هذه الآية أخبرني بعض المشايخ الطيبين أنه الشيخ نزار رحمه الله لما افتتح يعني بعض المؤسسات وبعض المدارس الجمعية في بعض الأماكن وبعض الدول الشيخ طلب منه أن يضع هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني معبر سبحان الله. وكذلك قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة ألا أخبركم بأهل الجنة أهل الجنة كل هين لين سهل قريب كل هين لين سهل قريب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على من تحرم النار على كل هين لين سهل قريب. ومعنى هين لين أي متواضع قريب، يعني معنى هين لين يعني معناه متواضع قريب سهل أي في تعامله مع الآخرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون، المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. وورد أيضا: المؤمن كالجمل الأنيف، إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن استنيخ على صخرة استناخ. ومعناه أي الذي لا يمتنع، معناه الذي لا يمتنع من قائده، يعني معناه يكون متطاوع متعاون متواضع. والجمل الأنف هو الذي في أنفه حلقة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له.
1: نعم.
2: يعني بتشوف أديه الجمل كبير وكذا، قد يأخذه ولد صغير يسحبه يقيمه يجلسه يقعده ونحو ذلك. إن سقط يعني لو ساقه ينساق معه، ولو حركه بس كده اللي هو ضربه من على الجنب يثور معه، وإن أبركه يبرك،
1: يعني بمشي مثل ما بده
2: كما يريد. نعم. والمعنى أن المؤمن يكون لينا بأيدي إخوانه، يطاوعهم لا يترفع عليهم، ومن التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير. يعني يقولون من التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير. نحن هنا لا نتكلم أنه مثلا أحيانا بعض الناس كان قد يكون مثلا تحكمه رأيه بالأصل هو مخالف للشرع.
1: نعم.
2: لا خلاص أنا هتنازل، لا هذا ليس يعني هذا ليس جميلا منك، لكن هذا مطلوب منك أن تمتثل للشرع، مطلوب منك أن تترك رأيك وأن تترك تعصبك يعني لنفسك وهواك ولشيطانك وأن تتبع الحق. لكن التواضع قالوا أن من التواضع أن تترك رأيك الذي هو خير والذي فيه خير امتثالا لرأي أخيك الذي فيه خير. يعني تتنازل. هنا هذا تطاوع وتواضع، يعني هذا خير وهذا خير. فأحيانا أنت تترك
1: يعني
2: رأيك،
1: رأي أخيك على رأيك،
2: على رأيك. لا يكون همك، يعني لا يكون هم الواحد. شفت ما أنا الاقتراح ده قلته ليه؟ مثلا فلان أخذ برأي فلان وأخذش برأيي، أصله هو أصله بيحب فلان فعشان كده عجبه لما قاله هو. لا، الأمر ليس هكذا، الأمر ليس هكذا. لكن هذا يدل على أن العمل الجماعي خير من العمل الفردي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني هذا يغفل عنه كثير من الناس. التواضع من أفضل العبادات، أي من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، لأنه أفضل الحسنات على الإطلاق والإيمان بالله. الإيمان بالله تعالى ورسوله. فالواحد عليه أن يعود نفسه على التواضع وعلى قبول الحق من أي شخص كان.
1: نعم.
2: بعض الناس لك أنا لو فلان كلمني هقبل منه، بس لو فلان كلمني لا مش هقبل منه حتى لو الحق معه. ليس الأمر هكذا. المسلم الحق أن يقبل، يعني المسلم المتواضع الطيب يقبل الحق من أي شخص كان، سواء كان أصغر منه أو أفقر منه أو أكبر منه، أو فلان يعني ليس له رتبة وهو له رتبة. هذا فهو يتقبل، يعني يكون قبوله ليس من أجل من يكلمه، ليس من أجل منصب فلان.
1: نعم.
2: وليس من أجل مكانة فلان. وليس من أجل كذا وليس من أجل كذا، إنما يكون قبوله لهذا الشيء لأنه الحق.
1: يعني هون مولانا بنحكي كأنه بنقول أنه يعني هون الفرق بين التواضع الحقيقي والتصنع أو التواضع المزيف.
2: نعم. اللي هو أحيانا يعني تلاقي مثلا
1: لأنه عم بتقول لأجل فلان.
2: نعم.
1: أو لأجل مكانة
2: أيوة
1: فلان،
2: يريد أن يحصل شيئا ما. يريد مثلا أنه يتقرب من فلان، ف يظهر أنه مثلا لا يقبل بكذا وكذا، لكن لو كلمه فلان يقول له بس عشان خاطرك أنت، عشان خاطرك
1: يعني هون يعني كذا. كأنه يقول القائل أنه التواضع الحقيقي هو اللي طالع من قلبك،
2: نعم، من مع الكبير والصغير، أيوة، مع الرجل والمرأة، مع الغني والفقير.
1: تلاقي
2: بعض الناس قد يظهرون التواضع، وهذا لذلك ورد في بعض الأحاديث سأذكره، ليس التواضع عن ذلة. يعني تلاقي بعض الناس مثلا لأن فلان غني فيسمع منه، ولأن فلان فقير لا يقبل له ولا يسمع منه، لأن فلان ذا منصب يقبل منه، ولأن فلان ليس كذا لا يقبل منه. فهذا طيب يكون هذا على حسب التحكم والهوى.
1: طيب هذا أين ذهب بقول القائل أنه الحق حق أن يتبع؟
2: بس هذا هو، لذلك الإنسان يعني الذي يخفض جناحه للمؤمنين ويكون متواضع ويكون سهلا ونحو ذلك، هذا الإنسان يقبل الحق من أي شخص كائنا من كان، نعم، من أي شخص، سواء كان فقير، سواء كان غني، سواء كان كبير، سواء كان صغير، سواء كان رجل، سواء كان أنثى. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو عمر أمير المؤمنين، فاروق هذه الأمة، يعني الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. هذا نذكره كثير، لما ذكر شيئا على المنبر فقامت إليه امرأة من الأنصار كانت عالمة فبينت له، فعمر لم يقل لها هل أنت أفهم مني، أنت كنت فين لما أنا تعلمت ودرست وأنا وأنا وأنا وأنا. لكن سيدنا عمر نظر في كلامها فوجد أن الحق معها والحجة معها، فماذا قال؟ قال: كل الناس أفقه من عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر،
1: وهو كان خليفة رسول الأمير الله المؤمنين. صلى الله عليه وسلم،
2: نعم، أمير المؤمنين، دانت له البلاد والعباد، ومع ذلك سهل.
1: أين
2: عليه
1: نحن اليوم مولانا من عمر ومن أفعال عمر ومن أقوال عمر؟
2: سيدي، اليوم سبحان الله تغيرت الأخلاق وتغيرت النفوس، وبقى كثير من الناس الواحد منهم ينظر لما بيوافق، يعني يقبل الرأي أو لا يقبله، يقبله أو يرفضه، بناء على ماذا سيحصل له من الاستفادة، أو يعني الاستفادة الدنيوية، ماذا سيحصل. طيب أنا لو وافقت هيحصل معايا كذا، لا، طيب لو رفضت، لا، هيحصل معايا كذا. فلا يكون قبوله للحق أو تطوعه ونحو ذلك، لا يكون لله، لكن الذي يكون عمله خالصا لله لا يبالي.
1: نعم،
2: الذي يعمل لله لا يبالي رضي الناس أو لم يرضوا، قبل الناس أو لم يقبلوا، أحبه الناس أو لم يحبوه، هو يعمل لله.
1: اليوم بتلاقي موظف عادي أحيانا يعني ما فيك تحكي معه أو لا يقبل الكلام. فلما نتكلم عن سيدنا عمر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لما يقول ما قال لتلك المرأة، يعني هذا يعني شيء يعني قد يقول البعض بالخيال. اليوم ما بتلاقيه،
2: نعم، النهاردة
1: يعني مش هنقول أمير المؤمنين قائد
2: مش هنقول
1: الأمة،
2: مثل رئيس من رؤساء، يعني
1: نعم،
2: لو واحد شوية لي منصب شوية وأم واحد عادي ولا من العمال عنده ولا غيره قال له كذا أو بين له، قد يحبسه
1: حتى أحيانا، نعم، أحيانا حتى قد يحصل مولانا أنه هذا الأمر بين العائلات، يعني الابن والأب. اليوم نعم، الأب اللي هو لنقول ليس متعلما أو مثلا جاء من بلد
2: فيه الهوى، نعم،
1: الولد يقول لأبيه أنت ما أدراك، نعم، مثلا، أو يعني لا يستمع إلى كلامه فورا.
2: حتى أحيانا شيء كمان في بعض الأحيان سبحان الله، قد يكون مثلا الحق معي، وقد أكون مصيبا والحق،
1: نعم،
2: معي، لكن الطريقة التي أتكلم بها، قد هذه الطريقة يكون فيها شيء من الكبر والعناد ونحو ذلك. يعني قد يكون حق مثلا مع هذا الشخص،
1: نعم،
2: لكنه،
1: نعم،
2: قد يأتي بطريقة ما فيكسر قلب أبيه أو يكسر قلب أخيه ونحو ذلك،
1: نعم.
2: فالإنسان مطلوب منه أن يراعي، يعني يعني حتى كمان يعني الإنسان إذا كان حقيقة متواضع مع إخوانه، إذا أراد أن ينصح، إذا أراد أن يبين
1: كما تكلمنا أيوة بالحكمة والموعظة
2: يتصرف
1: الحسنة
2: بطريقة أنه بيّن الصواب. لذلك لو نظرنا كان مثلا سيدنا الشافعي رضوان الله عليه، كان لما يناظر غيره يقول كنت أتمنى أن لو أظهر الله الحق على لسانه. ليه؟ لأنه مجادلته هنا
1: يريد له الخير.
2: نعم، هو يجادل يبين، يريد إظهار الحق.
1: نعم،
2: ولا يبالي إن ظهر الحق على يده أو على يد غيره، إن ظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره، لأنه حتى لو ظهر الحق على لسان غيره هو سيكون مسلما معه.
1: صح.
2: لا يتعصب لرأيه مثلا، لأنه لو كان رأيه مثلا غير صواب أو الرأي الثاني أصوب ونحو ذلك، طالما ظهر له الحق سيدور مع الحق.
1: نعم.
2: حيثما كان.
1: نعم.
2: فلذلك علينا أن نعود أنفسنا على التواضع وعلى قبول الحق كائنا من كان قائله.
1: نعم.
2: ويعني وإيانا والتكبر على عباد الله. فإن التكبر داء مفسد خطير، وصاحبه لهواه أسير. يقول التكبر داء مفسد خطير وصاحبه لهواه أسير، وقد حثنا الله تعالى على التواضع والانكسار، فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه لا أن يكون مترفعا عليه، فعلينا بمخالفة النفس، هذا يحتاج إلى مخالفة نفس.
1: نعم.
2: فإن النفس تحب الترفع والتعالي، فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية، يحصل من ورائه الخير الكثير، والتواضع له جزء يتبعه. في جزء تاني مع التواضع مهم، ألا وهو الحلم. التواضع والحلم مقرونان، يعني زي يعني صنوان أخوان. لذلك قال بعض العلماء الحلم زين العلم. الحلم زين العلم. ومما يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله في صفة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال علماء حكماء حلماء كأنهم من الفقه أنبياء. معناه علماء أمة سيدنا محمد، هذه صفتهم العلم والحلم والحكمة، ومن كثرة ما يرزقون في العلم كأنهم أنبياء. والحلم جزء من التواضع، فليكن عمل كل منا مع أخيه، مع الناس الذين يتعامل معهم ونحو ذلك على هذا النحو، التواضع والحلم والإغضاء. يعني المسامحة على الإساءة، يعني المسامحة على الإساءة، أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والتسامح، لأنه إذا كل واحد مننا هيقف للتاني على كل عبارة وعلى كل كلمة وعلى كل نفس قد يقال، يعني يقولوا إذا كنت في كل الأمور معاتبا فلن تجد الصديق الذي تعاتب،
1: ما حتلاقي أحدا جنبك،
2: كله سيتركك.
1: طيب مولانا، هون كيفية التوفيق بموضوع التواضع، فهمنا للتواضع على حسب ما أنت عم بتقول وقول بعض الناس، لأنه بعض الناس يعني بيشوفوا أحيانا الشخص المتواضع ويقولوا له أنت ما عندك شخصية، وين شخصيتك؟
2: نعم.
1: شخصيتك مش قوية، أو أنه ما تكون دايما هيك، أنه يعني تفرط البعض هيك، يعني البعض بيقولها أنه بتفرط بحقوقك، أنه خلي عندك أنت هيبة لحالك، عرفت كيف علي؟ أنه بمعنى أنه خليك قوي وما تخلي حدا يأخذ حقك
2: لا، هذا لا ينافي ذلك. بمعنى
1: نعم.
2: سيدنا عمر
1: نعم.
2: كم كان قويا ولكنه في الحق. هي الذين،
1: وخاصة هذا كأنه مولانا أحيانا بصير بين الأمهات ومع أبنائهم. يعني الأم بتقول لابنها أو عرفت شو علي؟ هذا يعني هون النصيحة للأمهات اللي بيفكروا هيك.
2: العلاقة دائما بين الأهل، يعني بين الرجل وزوجته، الزوجة وزوجها، الأبناء والآباء والأمهات ورحمه ذلك، هذا يعني المجتمع الضيق، العائلة الصغيرة يعني كما يقولون، هذا الأمور فيه لابد وأن تقوم على الإحسان. على الإحسان. لأنه كيف يعني مش هنقدر إن احنا بنقول نمشي الأمور على المسطرة، إنه أنت ليك الحتة دي وأنا لي الحتة دي، أنت ليك كذا وأنا، نعم هناك أسس، لكن الأمر فيما بينهم هو قائم على الإحسان. هذا يحسن وهي تحسن، الأب يحسن لأولاده والأولاد يحسنون لآبائهم، هذا يتحمل عن هذا وهذا يتحمل عن ذاك، هذا يتغاضى وهذا يغضي، هذا يتغافل وهذا يتغافل. ليه؟ عشان بقولوا ايه؟ عشان الأمور تمشي، المركب تمشي وتسير وتمضي الأمور. لكن لو كل واحد يعني وقف عند رأيه، كل واحد تعصب لرأيه، وكل واحد
1: ما فيش حيمشي حاجة،
2: أيوة شاف انه انا بس اللي بفهم والباقي ما بيفهمش، انا بس اللي بعرف اتصرف والباقي ما بيعرفش يتصرف، انا اللي بعرف اتكلم والباقي ما بيعرفش يتكلم، انا وانا وانا وانا، الانا اهلكت الكثيرين. الانا اهلكت الكثيرين. فالواحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني إنسان طرق الباب فقال من، يعني فأحدهم يسأل من الداخل من، فقال أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أنا أنا، كأنه كرهها لما فيها شيء من التكبر. لا، قل فلان
1: فلان، نعم من،
2: مش وهذا ليس معناه انه الانسان لا، يعني زي بعض الناس لك ما يقول مثلا انا، يقول والعياذ بالله من كلمه انا، لا ليس هكذا.
1: هذه درجه كثير.
2: النبي ماذا قال؟ قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا سيد ولد ادم، ولا فخر يعني يوم القيامه ولا فخر.
1: هو هذا نعم، قال عليه الصلاه والسلام. الناس بيقولوا قاعدين عم يحكوا بيقول لك انا،
2: انه بيكون اصدم انه يعني كانه يصرف عن نفسه التكبر، لانه انا لا اريد يعني لا احب صفه التكبر ونحو ذلك.
1: يعني هون قصدك ان بالنسبه لموضوع طرق الباب، اذا حدا عم يدق الباب وحدا عم بيقول مين
2: قول فلان
1: فلان الفلاني،
2: احمد محمد محمود كذا، لأنه
1: لكن ليس من باب المنع أنه يقول أنا،
2: لو قال أنا ولكن الأفضل
1: أنه يعرف حاله ويعرف عن حاله.
2: النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه كأنه كان فيه شيء من التكبر، فلذلك نهى أنه أنا كأنه كرهها، يعني معناه الأفضل أن يذكر اسمه مثلا، يقول أنا أو يقول أنا أحمد مثلا،
1: حتى محمد اللي جوا يعرف مين،
2: يهيئ نفسه ونحو ذلك. فالإنسان منا عليه أن ينظر لهذا الأمر، فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو. لما نقول مع أخيه يعني حتى في البيت الواحد، مع إخوانه، مع الأزواج والزوجات أخته والأبناء، الأخ والأخت، أب والأم، كبير والصغير، في المدرسة، في العمل، في الطريق، في الجامع، في عمل الدعوة، في كل هذه الأمور. فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو، التواضع والحلم والإغضاء، يعني يغضي، يسامح لله، أي المسامحة على الإساءة. أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والسماح، والحلم بالتحلم. بعض يقول لك أنا ما عندي الصبر، ما عندي، ما تقوليش مش عارف كده. لا، الحلم بالتحلم معناه يكتسب. الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إنه هذه الأخلاق المحمدية هذه تكتسب. يعني مثلا النبوة الصفاء، أما طريق الولاية والأخلاق الحسنة هذا أمر مكتسب،
1: هو بيشتغل يعني على حاله لحتى يحصلها.
2: أيوة، هذا من فضل الله علينا. يعني لا يقول الإنسان، لأنه بعض الناس لك أنا كده وأنا صفاتي كده وأنا اللي عايزني كده أهلا وسهلا، مش عايزني مش عارف، لا الأمر ليس هكذا. العاقل الذكي بيعمل إيه؟ ينظر في أمر نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟
1: والسلام.
2: لما أحدكم يرى الجذع في، يعني في يرى القذاة، شيء الصغير يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يعني معناه قد يكون هذا الإنسان اللي هو عمال يدقق ويعمل وكذا، عنده كثير من الأمور تحتاج إلى معالجة، بس لو شاف شيء صغير من شخص آخر لا انت كذا مطلوب تصلح كذا. طب لو ان كل واحد منا نظر الى نفسه وعمل على اصلاح نفسه سيتغير الحال.
1: نعم.
2: انا اصلح نفسي وغيري يصلح نفسه، هكذا نتغير جميعا. لكن انا انظر الى الناس، لا انه انا اخلاقي، انا بعض الناس لك انا تمام، الناس هي اللي مطلوب تتغير، الناس هي اللي مطلوب، الناس الناس الناس الناس.
1: أما هو
2: طيب وأنت
1: يعتبر حاله
2: ينظر إلى نفسه بعين التعظيم، فيظن نفسه أنه لا يخطئ وأنه دائما على صواب وأنه كذا وأنه كذا. الأمر ليس كذلك، الذي يكون بهذه الطريقة هذا لا يصلح نفسه، إنما بالعكس تزداد أموره سوء، بالعكس يعني يعني تحصل الخلافات ويحصل التقاطع.
1: أليس هذا نوع من أنواع التكبر؟
2: نعم هكذا. رد الحق وغمط الناس، لا يبالي بأحد.
1: كنت مرة كأنك بأحد الحلقات ذكرت أنه عبارة أنه أحد العلماء اللي قال لو كان للذنوب رائحة
2: الله أكبر
1: لما جالستموني.
2: نعم صحيح. الله يعني

0: رائحة ما جالستموني؟ وهذا قال: هو قالها على سبيل التواضع، وأنا أقولها على سبيل الحقيقة. لذلك ورد عن سيدنا ذو النون المصري أنه كان يقول: كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري.
1: سبحان الله، هذا من باب اتهام نفسه ما هيك مولانا؟
0: نعم، ويقول كم من مغرور تحت الستر وهو لا يدري. يعني هذا الذي ينظر إلى
1: كأنه
0: نفسه،
1: كأنه اليوم عم بي يعني عم بيوصف حال كثير من الناس اليوم.
0: نعم نعم، يعني
1: مثل ما بيقولوا البيوت أسرار، مثل يعني كأنه هون عم بيحكي هون الشخص بحد ذاته تحت الستر.
0: نعم نعم، أحيانا يعني الشيطان يغر الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء تغره. بمعنى خليني أتكلم مثلا عن نفسي أنا. قد تأتي إلي نفسي تقول لي: أنت تعلم، أنت تدرس، أنت تفعل، أنت تفعل، هو أنت بتقع في غلط، هو أنت كذا، هو أنت كذا. لو نظرت إلى نفسي بهذا الأمر أتراجع،
1: نعم،
0: أزداد خسارة. لكن لو نظرت إلى نفسي فاتهمت نفسي بالتقصير وحاسبت نفسي، لا، أنت يا نفس أنت مقصرة.
1: نعم،
0: أنت ماذا عملتي؟ حتى ما أنت فيه، حتى الطاعة التي تعملينها، هذا من فضل الله عليك ومن توفيق الله لك. فعلى أي شيء أتكبر؟ على أي شيء أفعل؟ على أي شيء؟ على أي شيء؟ فلما الواحد ينظر إلى نفسه بهذه الطريقة هذا يترقى، يزداد في الطاعة، يحاسب نفسه فيزداد. فإن وجد اعوجاج يصلح، إن وجد تقصير يعني بيلحق بيستكمل ويستدرك ما فاته. لكن نظرة إلى نفسه إنه بس لا، أنا الحمد لله أنا بصلي وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل. ناس كتير لا بيركعوها ولا بيصلوا ولا بيعملوا ولا بيروحوا زيي ولا بيدرسوا ولا بيعلموا ولا ولا ولا ولا.
1: طيب هذا شو عمل بحياته؟ هذا ماذا أعد للآخرة؟
0: تضيع على نفسك الكثير. نعم. وتضيع على نفسك الخير العظيم. فالحمد لله أن هذه الصفات الطيبة هذه مكتسبة، يعني الإنسان يعمل على اكتسابها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يصطبر يصبره الله، يعني يحمل نفسه على الصبر، يعود نفسه على الصبر.
1: يعني هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان اللي بيقول أنا كده أنا كده أنا كده، هو إن اشتغل على نفسه
0: هو الفائز،
1: هو الفائز، يعني هو يستطيع.
0: بس الأمر يحتاج إيه؟ يحتاج إلى مخالفة نفس.
1: مخالفة نفس، يعني ما يقول إنه أنا هيك خلص. أنا هذا طبعي، أنا ما فيني. لا، اشتغل على نفسك.
0: نعم.
1: وقهر نفسك وجرب.
0: بمخالفة النفس يترقى. خالف نفسك ترتقي. يعني شفاء النفس مخالفتها. لذلك قالوا: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. يعني شبه النفس بالطفل الرضيع. طفل الرضيع لو تركته يرضع سيبقى يرضع، أحيانا بيوصل 5 سنين و6 سنين وهو يرضع.
1: رجعت ذكرتني مولانا كمان بقصة مالك بن دينار.
0: نعم.
1: قتيل النار.
0: الله.
1: ذاك الإنسان كان مصرفا على نفسه، ثم بعد ذلك يعني
0: تدارك
1: نفسه وصحي واشتغل على نفسه. يعني الله تبارك
0: هذا
1: وتعالى
0: من فضل الله. يعني أحيانا قد يحصل موقف واحد يحصل يكون سببا إنه هذا الإنسان حاله يتغير والآخر حاله لا يتغير. يعني نضرب مثالا على هذا، أواخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآية. فهذه الآيات نزلت في من؟ موقفين، موقف حصل، قيل العاص بن وائل وقيل أمية بن خلف. لما كانوا ينكرون البعث وجاء بعظم ومسكه هكذا فتفتت في يده وقال له: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت، يعني بعدما بليت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، سيميتك وسيحييك ويبعثك ويدخلك النار.

0: نعم.
1: طب واحد تاني بعد ذلك أمسك عظما هكذا تفتت في يدي، ولكن كان يعني كان موقفا فيه عظة واعتبار تغير به حاله، اللي هو دينار العيار. هذا الرجل الذي كانت له أم صالحة تعظه وهو لا يتعظ، وكان مذهوبا بنفسه ومشغولا بشهواته ونزواته إلى غير ذلك، فمر وهو في طريقه وجد عظما، مر على مقبرة فوجد عظما هكذا فأمسكه، فلما أمسكه تفتت في يده.
0: انتبه، فهنا كانت اللحظة اللي هي الفارقة في حياته.
1: فكر فقال كيف بك يا دينار وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا؟ ثم رفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة. قال إلهي وسيدي، ألقيت إليك مقاليد أمري، تاب إلى الله. ثم عاد نحو أمه متغير اللون، شاحب الوجه، منكسر القلب. قال لها يا أمه،
0: ماذا يفعل بالعبد الآبق؟
1: العبد الآبق هو الذي خرج عن طاعة سيده، هذا لو أمسكه ماذا يصنع به؟ يؤدبه. فقالت يغل يديه وقدميه ويلبسه ويخشم مطعمه وملبسه. فقال لها يا أمه، أريد جبة من صوف، وافعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق. ثم تاب إلى الله وانصلح حاله وانغرق في الطاعة والعبادة لله عز وجل. فصارت أمه تدخل عليه من وقت إلى آخر وهو مستغرق يبكي على تفريطه فيما
0: حتى
1: فات،
0: حتى صارت تقول له أشفق على نفسك يا بني.
1: فهو يقول لها يا أمه، إن لي غدا، لست للراحة أطلب، إن لي غدا موقف بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. وأخذ يتدبر فيما يقرأ من القرآن والطاعة والعبادة، فقرأ الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأثرت فيه هذه الآية، تفكر فيها كثيرا، فنادت عليه أمه فقالت له يا ولدي أين الملتقى؟ فقال لها يا أمه، إن لم تجديني غدا في مواقف في عرصات القيامة فاسألي عني خازن النار.
0: سبحان
1: ثم
0: الله.
1: شهق شهقة فمات رحمه الله.
0: سبحان الله.
1: فأمه خرجت يعني غسلته وكفنته وخرجت تنادي هلم إلى الصلاة على قتيل النار. يعني لما دفنوه وكذا رأه بعض أصحابه وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها ويقول سألني ورحمني وغفر لي وتجاوز عني، ألا أخبر عني أمي؟
0: ما شاء الله.
1: فشوف موقف الكافر موقف عناد، موقف يعني فيه تجبر وتكبر، أما موقف هذا العبد المسلم العاصي فيه تواضع، فيه اعتراف بما فعل، فيه ندم على التقصير، فيه أنه لجأ إلى الله، يعني هذب نفسه فتغير حاله فتاب إلى الله عز وجل فحصل منزلة عالية في الجنة. فالإنسان لما ينظر إلى مثل هذه المواقف، يعني هذا بسبب تكبره وبسبب إنكاره للبعث، النبي أخبره أنه من أهل النار، وهذا مع أنه كان مسلما عاصيا، ولكنه لما حان وقت التوبة تفكر تدبر، لم تتعاظم نفسه، لم يقل كذا وكذا وكذا، بل تواضع لله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل، فتغير حاله ورؤي بهذه الهيئة الحسنة وهو يمشي في الجنة ويتبختر فيها.
0: سبحان الله. إذن أحبابنا المستمعين، هاي نصيحة حقيقة من القلب، يعني لهؤلاء الذين يستمعون إلينا وهم يعني في غفلة، يعني أن يعني يبادروا إلى التوبة ويبادروا إلى الأعمال الصالحة، ولا يظنن شخص إنه الباب مغلق أو فات الأوان إنه أو خلص أنا هكذا. لا، الشيخ عم بيقول إنه هذه الأمور أمور مكتسبة.
1: نعم.
0: فيك تشتغل على نفسك وتحسن نفسك.
1: بعض الناس يكون يعني شرسين، لكن لما يتعلمون ويتقون الله يصيرون علماء.
0: نعم، سبحان
1: تتغير حاله.
0: نعم.
1: كيف كان حال كثير من الصحابة قبل أن يسلموا. بعد أن أسلموا وآمنوا كان هذا سيدنا عمر مع قوته وشدته كان إذا قيل له اتق الله يا عمر أحيانا كان يجلس على ركبتي.
0: حتى الآن ذكرتني مولانا أنه لما أسلم سيدنا عمر لما دخل على أخته
1: وماذا صنع معها وضربها وكذا
0: وكانوا يعني يقرؤون القرآن.
1: نعم صحيح.
0: فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله
1: تغير حاله سبحان الله. فالتواضع مهم وهو يدعو إلى التطاوع والتطاوع أن يوافق كل واحد أخاه ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به. يعني هذا مهم جدا. تطاوع أن يوافق كل واحد أخاه يعني يوافقه الرأي فيما يرضي الله ولا يترفع عليه لا يتعالى عليه ولا يسيء الظن به. هذا مهم جدا. كثير من المشاكل كثير من الأمور كثير من المصائب كثير من البلايا سببها إساءة الظن. كثير من خراب البيوت سببه إساءة الظن. ذلك هذا الأمر ينبغي ألا يغفل. إساءة الظن هذا أمر خطير جدا ومفسدة عظيمة. وإذا خالف يعني كمان إذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه.
0: نعم.
1: إنه كل واحد فيهم الرأي. فمن التواضع والتطاوع إنه أن يتهم نفسه لعله الرأي الثاني أصوب.
0: نعم.
1: لعله الرأي الثاني أشمل. لعله في شيء أنا لم أنتبه له. لعله يعني ظهرت لي أشياء وغابت عني أشياء. لعله كقصة الذي كان يقول لعله خير.
0: نعم.
1: فالواحد في كل الأحوال لعله خير.
0: لعله خير. نعم. هو تحسين الظن يحتاج إلى نعم كثير هكذا. من الذكاء يعني.
1: نعم. يقول لعل رأي أخي هذا أحسن فينظر فيه فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. يعني إذا كان يخالف الشرع عند ذلك ينبهه.
0: لا شك.
1: فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لإخوانه لا أن يقول كون مترفعا عليهم. فالنفس تحب الترفع والتعالي.
0: النفس أمارة بالسوء.
1: نعم. النفس تحب التعالي. ترفع أن ينظر إليه بعين التعظيم. أن ينظر إليه بكذا لا أن ينظر إليه بكذا. فلا النفس تحب هذا الأمر فالواحد يخالفها إلا من خالفها لوجه الله. الذي يخالفها هذا يترقى. الذي يخالف نفسه هذا يترقى يحصل المنازل العالية. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. الدخان الأثر بتاعه عالي فوق بس لا الغبار لا قيمة له. لكن نجم تلاقيه دايما عالي فوق في السماء بس لما تقف على البحر تشوفه فين على وجه الماء تحسه قريب منك جدا ولكنه في الأصل فين هو عالي مرتفع. التواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع وعال في مكانه المرتفع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. فالإنسان الشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعا مع عباد الله وهذا أمر حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن تواضع في غير منقصه. طوبى لمن تواضع في غير منقصه. كذلك هذا سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: كم كان متواضعا.
0: نعم.
1: كم كان متواضعا.
0: هو سيد المتواضعين
1: صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الموقف وأظن لعلنا نختم به.
0: نعم.
1: لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسافر للعمرة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له عبارة، قال له جملة، يعني سيدنا عمر قال يعني ما يسرني أن يكون لي بها الدنيا. يعني عندي أفضل من الدنيا وما فيها. النبي ماذا قال له؟ قال له لا تنسانا يا لا تنسنا يا أخي من دعائك.
0: الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا عمر.
1: عمر. طب النبي محتاج أن عمر يدعو له أو يذكره في دعائه؟
0: بدي أعرف هو منك شو كان ردة فعل سيدنا عمر.
1: فهنا يقول استأذنت النبي في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
0: الله.
1: وفي رواية قال له أشركنا يا أخي في دعائك. فأديه فرح سيدنا عمر.
0: يعني الدنيا مش تيعاه
1: لا تسعه الدنيا وما فيها. هو قال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال له يا أخي أشركنا في دعائك يا أخي.
0: سبحان
1: في رواية يا أخي. فكم من الفرح دخل على قلب سيدنا عمر.
0: نعم.
1: بل يعني انظر الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا عمر يقول له ويخبره عن شخص سيأتي من اليمن أويس القرني. هذا سيدنا أويس كان في زمن النبي ولكن أسلم ولكن بسبب بره بأمه ما استطاع أن يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام فبقي مع فيزا يقول سيد التابعين مع أنه كان في زمن النبي لكنه لم يلتقي به فلم يحصل له شرف الصحبة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه فقال له سيأتي إليكم كذا وكذا فإن لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر الله لك.
0: الله.
1: مين اللي يطلب من مين؟
0: سيدنا عمر بن أويس
1: رأس أهل الكشف في أمة محمد، تاني واحد في المرتبة في الأولياء بعد الأنبياء في كل الأمم سيدنا عمر، يطلب من مين؟ من أويس
0: التابعي الذي ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: فسيدنا عمر صار يبحث عنه ويسأل وكذا حتى كلما جاء في الحج وفد من أهل اليمن يسأل أنتم من أين ويس. فلما يعرف أنهم من مراد ثم من قرن ثم كذا فهل فيكم أويس إلى أن التقى به فقال له أنت أويس قال نعم قاله أن هل كنت مصابا بالبرص فشفاك الله منه فبرئت منه
0: هذه العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام
1: قال له لك أم أنت بها بر قال نعم فقال له استغفر الله لي فبكى الله. سيدنا أويس قال له أنا يا أمير المؤمنين قال نعم النبي أخبرني بذلك وبعدين فقال له ماذا تريد أكتب إلى أين تذهب إلى أين تريد قال له سأذهب إلى كذا فقال له أكتب لك إلى عاملها يعني ينظر في أمريكا وكذا قال أكون في غبراء الناس فبعدين سيدنا عمر كان كلما جاء وفد من أهل اليمن يسألهم كيف حال أويس كذا يسأل عنه فقال له وفي غبراء الناس ومتاعه قليل وكذا فكان يقول لهم اذهبوا إليه واطلبوا منه أن يستغفر لكم هكذا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام
0: عليه
1: فشوف سيدنا أويس لما عرف بالأمر أنه قال لهم قابلتم عمر قالوا نعم استغفر لنا فترك مكانه وذهب إلى مكان آخر حتى لا يعرف هكذا حال بعض الأولياء كان واحد من الأولياء لما عرف أمره كشف أمره بين الناس مش اللي هو تعالوا شوفوا أنا ولي لا ليس الأمر هكذا لما كشف أمره ظهرت علامة ظهر شيء فعرف أمره بين الناس قال اللهم اقبضني إليك اللهم اقبضني إليك لا أريد أن أظهر بين الناس
0: يعني حتى بهذا الكلام
1: تواضعهم
0: نعم من شدة تواضع سيدنا أويس الدنيا لم تأخذه
1: نعم
0: ولم يغتر بهذه الدنيا
1: ما قالش إنه
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمير المؤمنين
1: ما لهمش شفتوا مين معاكم وشوفوا انتوا ماشيين مع مين
0: طيب.
1: وده أمير المؤمنين عمر بنفسه جاي يطلب مني لم يقل لهم هذا بل قال أكون في غبراء الناس هذا يدل على تواضعه يدل على صلاحه وزهده وتقواه وهكذا ينبغي أن يكون الواحد طيب. منا أن نمتثل وأن نسير على سيرة ونهج هؤلاء الأكابر وأن نكون يعني نتشبه مثلهم
0: إن شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى
1: يقولون تشبهوا بالكرام فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح.
0: الله الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم مولانا الشيخ من المتواضعين ويبعدنا عن التكبر والحسد وهذه يعني الأمور الذميمة ويرزقنا ويرزق أحبابنا المستمعين الذين يستمعون إلينا برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكرا لكم أحبابنا المستمعين. بنكمل نحن وياكم بقية برامجنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل يا جار شرب شاي صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: زيت زيتون.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

من مواضع استجابة الدعاء: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، ففي هذا الموسم العظيم الكثير البركات والفوائد والرحمات، نقف على بعض ما يتعلق بتلك الأراضي المباركة ونحو ذلك مما يؤنسنا. مسجد الخيف هو مسجد في مكة المكرمة، يقع قريبا من جبل عرفات. قال ابن فارس اللغوي: الخيف هو ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. وقد جاء عن وهب بن منبه وهو من التابعين أنه كان يلتقي هو والحسن البصري في موسم الحج كل عام في مسجد الخيف، فإذا هدأت الرجل ونامت العين جلسا مع جلسائهما يتحدثون، فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذ أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب في الحلقة، فسلم فرد وهب عليه السلام وعلم أنه من الجن المسلم، وقال له: ما حاجتك؟ فقال: وتنكر أن نجالسكم ونحمل عنكم؟ إن لكم فينا رواة كثرا، وإنا لنحاضركم في أشياء من صلاة وجهاد وحج وعمرة، ونحمل عنكم العلم. فقال وهب: فأي رواة الجن عندكم أفضل؟ فقال: رواة هذا الشيخ، وأشار إلى الحسن البصري رضي الله عنه. كسوة الكعبة: إن أول امرأة عربية كست الكعبة المشرفة كانت نتيلة بنت جانب أم العباس رضي الله عنه، وذلك بعد أن ضاع العباس وهو صغير، فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة، فكستها بالحرير والديباج، وقد كانت الكعبة تكسى في كل سنة كسوتين، كسوة ديباج وكسوة قباطي، وهو نسيج خاص من مصر. فأما الديباج فتكساه يوم التروية، فيعلق القميص ويدلى ولا يخاط، فإذا خرج الناس من منى خيط القميص وترك الإزار حتى يذهب الحجاج لئلا يخرقوه، فإذا كان العاشوراء علق الإزار فوصل بالقميص. ولا تزال هذه الكسوة كسوة الديباج عليها إلى يوم 27 من رمضان، فتكسى القباطي إلى الفطر. فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديباج يبلى ويخترق قبل أن يبلغ عيد الفطر ويرقع، فسأل مبارك الطبري: في أي كسوة الكعبة أحسن؟ فقال له: في البياض. فأمر بكسوة من ديباج أبيض، فعملت 200 وأرسل بها إلى الكعبة، فصارت الكعبة تكسى 3 كسا: الديباج الأحمر يوم التروية، والقباطي يوم هلال رجب، وجعلت كسوة الديباج الأبيض يوم 27 من رمضان. فضل الحجر الأسود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. وفي ذلك إشارة إلى تأثير الذنوب على ابن آدم.
فإذا كانت سودت الحجر الأبيض فكيف بالقلب؟ ماذا تفعل به؟ وعن عمرو بن العاص أنه قال: أشهد بالله ثلاثا، ووضع إصبعيه على أذنيه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، أي لا تنفع بذاتك ولا تضر بذاتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا الحديث بيان أن عمر رضي الله عنه نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، وأخبر أنه إنما فعل ذلك للسنة لا لعادة الجاهليين. وفيه بيان متابعة السنن وإن لم يوقف لها على علل، وإن لم تعرف الحكمة منها. الإنسان منا يتبع رسول الله، على أنه قد ذكرت علل أخرى لتقبيل الحجر. الميزاب: ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وقال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: من قام تحت مثعب الميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المواقيت: المواقيت هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها، وهي خمسة: أحدها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، والثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن، والرابع قرن وهو ميقات أهل نجد، والخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق. فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها، فمن مر عليها ممن يريد النسك لزمه أن لا يجاوزها حتى يحرم. فإذا جاوز الميقات من يريد النسك ثم أحرم دونه فعليه دم، سواء عاد إلى الميقات بعد التلبس بالنسك أو لم يعد. أما إذا عاد قبل التلبس بالنسك وأحرم فلا دم عليه. من مواضع استجابة الدعاء: قال الحسن البصري رضي الله عنه: الدعاء يستحب في 15 موضعا بمكة ويستجاب: في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث. فضل الشرب من ماء زمزم: روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وروى البيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم:
إنه طعام طعم وشفاء سقم، أن يغني عن الطعام بإذن الله، ويكون الشفاء بشربه بإذن الله. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه لما أسلم قال: يا رسول الله، أنا ها هنا من بين 30 ليلة ويوم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ويستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. أخرجه ابن ماجه والأزرقي في تاريخ مكة. والتضلع هو غاية الشبع. ويستحب لمن شرب ماء زمزم أن يقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. روي عن عبد الرحمن بن يعقوب أنه قال: قدم علينا شيخ من هراه يكنى أبا عبد الله، شيخ صدق، قال: دخلت المسجد في السحر فجلست إلى زمزم، فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه، ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى زمزم، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه، فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر، أي في الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل الصبح، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر فنزع الدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منه، فأخذت طرف ملحفته فلففتها على يدي، فقلت: يا شيخ، من أنت؟ قال: تكتم علي؟ قلت: نعم. قال: حتى أموت؟ قلت: نعم. قال سفيان بن سعيد الثوري. وعن عبد الوهاب الحافظ عن الحميدي أنه قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم إنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا في زمزم إنه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعم. فقال الرجل: فإني قد شربت الآن دلوا من زمزم على أن تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد. فحدثه بمئة حديث. اللهم انفعنا ببركات مكة والكعبة وزمزم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، بناؤه والزيادات فيه. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، فنزل على كلثوم بن الهدم في بني عمرو بن عوف، فأخذ مربد كلثوم فعمله مسجدا وأسسه وهو مسجد قباء. والمربد الموضع الذي يجفف فيه التمر أو الذي تحبس فيه الإبل. وخرج من عندهم يوم الجمعة فمر ببني سالم فأتى مسجدهم الذي في الوادي وأدركته صلاة الجمعة، فصلى بهم هنالك وكانوا 100 رجل، فكانت أول صلاة جمعة بالمدينة، وهذا المسجد يسمى بمسجد الجمعة.

ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب وأقام عنده 7 أشهر، ثم اشترى مربدا كان لسهل وسهيل من بني النجار، وكان فيه نخل وقبور مشركين وخرب، فأمر بالنخل فقطع، وبالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وجعلوا ينقلون الصخرة، وطفق النبي صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن معهم في ثيابه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. معناه أن هذا التعب والجهد الذي نبذله في نقل اللبن والحجارة لبناء المسجد أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأشد طهارة وقبولا عند الله تعالى لنا من أحمال خيبر من التمر والزبيب وغيرهما من متاع الدنيا. وكان الصحابة يرتجزون: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد بناه مربعا 100 في 100، فلما فتح الله عليه خيبر زاد عليه في الدور مثله. وفي الصحيحين أن الصحابة لما اشتد عليهم الحر قالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلل. قال: نعم، فأقيم له سوار من جذوع النخل شقة شقة، ثم طرحت عليه العوارض والحصف والإذخر، فأصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم. فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطي. فقال لهم: عريش كعريش موسى ثمام، وهو نوع من العشب، وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. والثمام نبت معروف في البادية، ولا تجهده النعم إلا في الجدوبة. ثم زاد فيه سيدنا عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد فيه سيدنا عثمان بن عفان، ثم زيد فيه في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، ثم في زمن المهدي بن أبي جعفر.

فضيلة المسجد والصلاة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج إلى بيت المقدس. قال: فلما؟ قلت: للصلاة فيه. قال: ها هنا أفضل من الصلاة هناك 1000 مرة. قال النووي: اعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة 1000 فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب 1000 فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلا الإجزاء عن الفوائد. وقال أيضا: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون أن يزيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده بخلاف مكة، فإنه يشمل جميع مكة.

والآن أوان ذكر حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضي الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بنى لهن حجرا، وهي 9 أبيات، وهي ما بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخراساني: أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود، والمسح الكساء من الشعر، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فما رأيت باكيا أكثر من ذلك اليوم. وسمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول يومئذ: والله لوددت أنهم لو تركوها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة، ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والفخر. وقال عمران بن أبي أنس: لقد رأيتني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نفر من أصحابه لما نقضت حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام، وهم يبكون حتى اخضلت لحاهم من الدمع. وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت حتى يقصر الناس من البنيان ويروا ما رضي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح الدنيا بيده. أما بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار المصلي إلى الكعبة، وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب، وهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام.

0: بخصالها القطب.
1: ذكر الجذع الذي كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وكان الجذع في موضع الأسطوانة المخلقة التي عن يمين محراب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصندوق.

ذكر الروضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال الخطابي: معناه من لزم طاعة الله تعالى في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة. وقال ابن النجار: هذا الموضع بعينه روضة في الجنة يوم القيامة.

الأسطوانات. أسطوانة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها. روى الزبير بن حبيب أن الأسطوانة التي بعد أسطوانة التوبة إلى الروضة، وهي الثالثة من المنبر ومن القبر ومن رحبة المسجد ومن القبلة، وهي متوسطة في الروضة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها المكتوبة 12، ثم تقدم إلى مصلاه اليوم، وكان يجعلها خلف ظهره، وأن أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليها، وأن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وكان يقال لها مجلس المهاجرين. وقالت عائشة رضي الله عنها فيها: لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة.

ذكر أسطوانة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يجلس إليها إذا جاءه الوفود. الأسطوانة الثالثة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تلي الرحبة. ذكر أسطوانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن الأسطوانة التي خلف أسطوانة التوبة هي مصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد. روى البخاري في الصحيح عن بعضهم: كنت آتي سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وروى أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. فعلى هذا جميع سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصلاة عندها، لأنها لا تخلو من أن كبار الصحابة صلوا إليها. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج مدينة رسول الله. إلى اللقاء.

أحلم أن أعيش في بلد ليس فيه عنصرية، نعيش فيه معا كشعب واحد، ونسجل فيه قصص نجاحاتنا رغم اختلافاتنا. لست مضطرا للرحيل إلى مكان تشعر فيه بالقبول، فأنت مواطن وأنت مقبول. لست مضطرا للرحيل إلى مكان لا تتعرض فيه للعنصرية وتعامل فيه بإنسانية. أنت هنا في بلادك، ابق فيها وحارب العنصرية.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم لا تغريك الدنيا وتنسيك الآخرة.
1: سبحان الله العظيم، يا سبحان الله.
0: خير؟ شبيك حجي؟ وانت تحكي يا روحك شنو؟
1: لا دا أقرب المجلة، هاي مجلة منار الهدى، دا أقرب بيها على سالفة تقول المؤمن التقي.
0: ايه؟
1: وجاب بيها مثل عن القصة اللي ضربها رب العالمين، إن بسورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وقاعد يحكي قصة الرجل الفقير والرجل الغني اللي صار بيناتهم، يعني من القصة وشون بعدين كانت النهاية
0: اللي موجودة بسورة الكهف.
1: اي بسورة الكهف.
0: اقول لك، انت مو كل جمعة تقرأ سورة الكهف؟
1: اي
0: قابل هسه اللي صارت قدامك القصة.
1: لا، القصة موجودة، اقراها بسورة الكهف كل جمعة.
0: ايه؟
1: بس هنا بالتفصيل، يعني رب العالمين من ذكرها بسورة الكهف ما كان بيها هذا التفصيل هسه اللي يحكوا المفسرون. تعرفين انت القرآن اكو قصص بها مذكورة واكو تفاسير جتي شوية شرحت اكثر،
0: يعني فصلتها مثل ما تقول.
1: بالضبط هيك اللي قاعدين يقولين، يعني اكو بعض التفاصيل الصغيرة الموجودة داخل القصة اما تجي تعرفها. يعني مثلا هنا يقول واضرب لهم مثلا رجلين جين، انا ما جيت اعرف ان ذول الرجلين اصلا كانوا اخوان.
0: ها،
1: واحد اخو الاخر.
0: يدي احكي لي اياها لعد، احكي لي اياها حتى انا هم تكون عندي معلومة.
1: احكي لك اياها. القصة تقول انه كان بني اسرائيل اثنين اخوان.
0: زين.
1: واحد اسمه يهوذا.
0: ايه؟
1: وكان مسلم مؤمن طيب يحب الخير ويكثر من عمل الخير.
0: زين.
1: الاخر اختلف المفسرون باسمه، بس على الغالب الاعم يقولون انه اسمه كان فرطوس.
0: ايه؟
1: ويقولون انه كان كافر جاحد شحيح بخيل جافي الطبع، يعني تماما 180 درجة عكس اخوه. سبحان الله،
0: سبحان الله. كل واحد شكل
1: ابوهم مات وترك لهم مال، فهم باعتبار هم بس هالاثنين الاخوان اقتسموا المال بيناتهم، كل واحد اخذ حصته.
0: زين.
1: وكل واحد صرف الحصه مالته على مثل ما يمشي ويا طبعه هو. وعلى الشيء اللي هو يحبه.
0: زين.
1: يهوذا هذا اللي قلنا عليه المسلم المؤمن محب الخير، اخذ فلوسه حصته من الورث. اول شيء سواه اشترى عبيد مملوكين بألف دينار.
0: زين.
1: واعتقهم لله تعالى، جعلهم احرار.
0: احرار. ايه.
1: واشترى ملابس بألف دينار، وتشاف وين اكو فقراء عرات ما عندهم ملابس ما عندهم فلوس، راح كساهم مرضاة لله تعالى هماتين.
0: زين.
1: واشترى بألف دينار طعام واطعم الجائعين.
0: زين.
1: وحاول انه قد ما ممكن يسوي خير ويبذل معروف، على ما تذكر هنا التفاسير تقول لك حتى انه بنى بيوت لله سبحانه وتعالى، واللي يجي يطلب منه مال يعينه أعان بالمال.
0: ما يهمه
1: لأنه لله تعالى إلى أن خلصت فلوسه، بس هو كان فرحان لأنه هدفه إنه يرجو الثواب والرحمة من الله عز وجل
0: ويفرح الناس.
1: فرطوس بالضبط، فرطوس الأخ الكافر هذا أخذ فلوسه، أول ما سواه قفل عليه بالقفل، قال يا اني فلوسي جتني بعد ما اخلي واحد يوصلها، انا اريدها الي. اللي يجي يساله ما ينطي، اللي يطلب اعانه يشتمه.
0: إيه؟
1: خلى الناس كلها تبتعد عنه.
0: آه.
1: ما يسمع شيء،
0: انغرب
1: هم بعيونه، جائع ريتيم فقير ما له علاقه، ما يشوف لا يشوف ولا يسمع. بعدين استغل الفلوس اللي صارت عنده، صار عنده منصب وجاه على انه صار عنده فلوس.
0: أيه،
1: فقام راح يتزوج من امرأة غنية.
0: زين.
1: وبعدين اشترى بقر وغنم، وقام سبحان الله طبعا قامت تنمو امواله نمو مفرط. اشتغل بالتجارة ربح، اشتغل بشراء المواشي ربح، اخر شيء صار اكثر واحد زنقين وغني ومن أهل زمانه.
0: زادت فلوسه وزاد ملكه.
1: بالضبط.
0: يا الله.
1: فقام سواله بستانين كبار.
0: زين.
1: اللي هي رب العالمين وصفها بجنتين. سوالها بستانين كبار وترسها بكل أنواع الفواكه والأشجار المثمرة، أعناب، زين، وصار بيها ثمر وورق وشجر نخيل من كل أنواع وأصناف الخضار والفواكه.
0: سبحان الله.
1: المهم على هالشي اللي رب العالمين نطال فرطوس، يعني يفترض به انه هو يشكر على النعمه اللي طاها، هو بالعكس بدل ما انه يحمد ربه ويشكره، زين، هالمره صار بعد اكثر ما ينطي فلوس للناس، صار اكثر يتكبر بالضبط، صار متكبر. نرجع على اخو يهوذا. يهوذا ورا ما صرف فلوسه على الصدقات والحسنات، المهم قال أنا خلي أشتغل أجير حتى أقدر أعيش عائلتي وأعيش نفسي.
0: يعني كل شيء ما بقى من فلوسه؟
1: ما ذكروا، بس إنه هو هم لازم يعمل، فقال خلي أروح أشتغل عند أخويا، ما دام أخويا عنده بساتين وعنده حلال ومال وهالشغلات، خلي أروح أشتغل عنده، وهم ماتين أعيش نفسي، وهم ماتين اللي يحتاج من عندي هم أقدر أنطي، يعني كأنه هيك. فلما راح وصل له ما قدر يوصل له بسهولة، لأنه باب ورا باب ورا باب لازم يندق وينفتح وينسأل وليش وش عندك وكذا من الحرس والخدم والحشم،
0: مع العلم أخوه
1: على ما وصل
0: يقدر بأي وقت
1: يطلع. بالضبط. وصل الأخ، ولما وصل قال له شو تريد؟ قال له أنا جيت دا أشتغل، يعني إذا عندك شغل اشتغلني يمك، باعتبار أنت عندك هالمال والحلال، أنا محتاج أشتغل حتى يصير عندي مورد. قال له احنا مو قاسمنا المال من مات ابونا؟ اي
0: وين وديت هالفلوس؟
1: وين وديت هالفلوس؟ انت كنت سفيه ومضيع للمال، اما اني فشوف فلوسي وين صارت، انت هاي جزاتك على سفاهتك، هذا الحرمان اللي انت بيه. باع اني فلوسي، باع الثروه مالتي، باع الحال اللي انا بيه هسه، لان اني اكثر منك مالا. قام يتباهى. بعدين قال تعال تعال اخذها. قال اخذ فرجك ايش عندي. قام يفر بالبساتين مالته. قال باوع شوف شوف الدنيا، شوف زينتها، انت ايش تتصور؟ قابل انا اذا اروح بعدين بالاخره يجيني جنه مثل هاي الجنه اللي انا هسه بيها. قام يتباهى. سبحان الله. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا عين رات ولا اذن سمعت. زين، هنا انا هو قاعد يتباهى. فقام اخوه قال له يا اخي ما يصير هذا، كفر بالله رب العالمين، خلقنا من تراب، زين، وبعدين سواك رجال سوي، وبعدين راح تموت وبعدين راح تتحاسب. فانت اذا هسه تشرك بالله سبحانه وتعالى ترى نهايتك بعدين تصير مو زينه. قال اني اذا انت تعيرني بالفقر اللي انا بيه، بالنتيجه انت لازم تفكر بالعقاب مالتك انت، لان انا اذا اشتغل لاخرتي رب العالمين يرزقني بالاخره جنه احسن من هاي الجنه اللي انت بيها. هاي جنه فانيه وديت جنه باطيه ازليه. فانت لا تتصور انه هاي البساتين مالتك دائما
0: باقيه ودائما
1: عاصفه تجي تقلب لك اياها.
0: سبحان الله.
1: زين، هذا المي هسه دي يسقيها، اذا نشف راح البساتين
0: الزرع كله.
1: زين، بس ينشف تروح. فحاول وياه ما فاد،
0: دينبها
1: تركه وراح.
0: زين،
1: ذاك برع الكفر مالته. بالليل سبحان الله اللي تورع يهوذا صار رب العالمين انزل عليه مطر غزير وعواصف كثيره، احترقت البساتين وتهدمت عرايش العنب، والقاع الارض بلعت مي النهر جف تماما. القاع اللي كانت بيها هاي الجنتين، زين، جنتين من اعناب، القاع هذه اصبحت ارض رديئه لا نبات فيها ولا شجر، وغرقت بالوحل بحيث انه يقول لك ما حد يقدر يمشي عليها بعد. قام فرطوس الصبح راح دا يشوف البساتين مالت البستانين حتى يتنزه ويتفيئ بظلال العنب وغيره. اول ما شافها حلقه جف، وقام يضرب كف بكف ويتحسر ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. طبعا اصحاب اللي كانوا دار مدار عافوه، صار فقير، فلوسه راحت، اموال انتهت،
0: كان عنده فلوس، كانوا
1: كلهم، صار وحيد لا ناصر له. بالضبط، صار وحيد ما الى اي ناصر. زين، وبالنتيجة عرف انه اللي اعمال تكون لله تعالى تبقى وعاقبتها حميدة ورشيدة، واللي تكون بها كفر بالله تعالى زائلة ما راح تبقى.
0: سبحان الله. وحتى الاصدقاء هنا ما يعتبرون دول اصدقاء،
1: عفو،
0: لان الاصدقاء مو وقت ما عنده هو مال وحلال. سبحان الله.
1: سبحان الله العظيم.
0: سبحان الله. سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هن.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحج حكم ومواعظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إخوة الإيمان، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير وعربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مؤتمر إسلامي سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين مجتمعين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال. وهناك تتجلى معاني الأخوة والمساواة بين المسلمين في أحلى صورها، فالحجاج جميعهم قد لبسوا لباس الإحرام قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبرنا الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة ولنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو إذن باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

إخوة الإيمان، إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراه وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار. يقول الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة، فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة، كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها. وفي هذا الموقف يفكر الحاج أيضا كيف يفر المرء في ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.

وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة، ويتذكر جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدعوة إلى دين الله. والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة، ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فهو انقياد وامتثال لأوامر الله تعالى. وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى كما أمره الله إهانة له. ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا أيها الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك، وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس.

وإذا ما انتقلنا إخوة الإيمان بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن الطواف حول الكعبة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة. ثم إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه، وهو رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة. وأما ما يفتريه أعداء الإسلام من قولهم إن الإسلام دين وثنية لأن المسلمين يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، فالرد على هؤلاء أن نقول لهم إن المسلمين لا يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، وإنما يعبدون الله تعالى وحده خالق كل شيء، لأن الطواف حول الكعبة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالطواف حولها وأمر بتعظيمها وجعلها رمزا لتوحيد قلوب المسلمين على عبادة الله الحي القيوم. وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها، بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يسكن في السماء ولا في الأرض، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس هو جسما وليس هو ضوءا وليس له صورة وهيئة وكيفية، بل كل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاثبت يا أخي المسلم عليها وتمسك بهذه العقيدة الحقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، تكن من المفلحين. ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه ربنا سميع مجيب.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

يطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند الصباح وعند المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحيانه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في الليل والنهار، والصحة والسقم، والسر والعلانية، والسفر والحضر، والقيام والقعود، والصباح والمساء، وسائر أحواله.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبّى.

0: وأصدق من لبى وأخلص من سعى.
1: وإن من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة للمسلم ما يتعلق بيومه وليلته، صباحه ومسائه، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد وتنزيه الله عن النقائص والعيوب وحمده بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء، ولها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من أذى الشياطين وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

وفي حديث طويل رواه ابن حبان وغيره أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال: صدق الخبيث. وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركات والأسرار في الشفاء والتحصين وغير ذلك ما ليس في غيرها، لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وإثبات ألوهيته وتنزهه عن أوصاف المخلوقين، وإثبات حياته تعالى، فحياته تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص.

وآية الكرسي فيها دلالة على علم الله الشامل لكل شيء، وأنه سبحانه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، المدبر لجميع مخلوقاته، وأنه تعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، إلى غير ذلك من معان كثيرة تضمنتها هذه الآية المباركة.

فهذه الآية آية الكرسي آية طيبة مباركة فيها كل هذه المعاني العظيمة، فهي حافظة بإذن الله تعالى وحصن حصين لمن يواظب على قراءتها صباحا ومساء من شر شياطين الإنس والجن وسائر المكروهات كالسحر والحسد والعين وغير ذلك.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: 2FM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
4: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: دينك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا يا مولانا من نار الجحيم. اللهم يا ربنا اغفر لنا خطايانا وتب علينا وأصلحنا وطهر قلوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا وقنا شر ما نتخوف، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين ومن أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماماً.

اللهم يا ربنا آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، وارزقنا النصر على الأعداء يا أكرم الأكرمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. نحن في هذه الأيام التي ننتظر فيها عيد الأضحى، هي أيام مباركة عظيمة، نقف عندها ونتأمل هذه المعاني العظيمة التي وردت في الحج وفي الأضحى وفي هذه الأيام المباركة، ونرجع إلى ما كان أهل العلم يفعلونه عندما يستثمرون هذه الأيام المباركة التي تمر خلال السنة على اختلاف الأيام والليالي التي فيها بركة، جعل الله عز وجل فيها بركة، فكانوا يستثمرونها بطاعة الله سبحانه وتعالى والزيادة من الأعمال الصالحة التي ترفع من شأنهم. وهذا دأب الصالحين، أنهم يستثمرون هذه الأيام بطاعة المولى سبحانه وتعالى، يستثمرونها لأنهم يعلمون أن البركات والخيرات والنفحات في هذه الأيام، فما كانوا يضيعونها لما علموا فيها من الخير والأجر العظيم. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن رحمته عز وجل، أكرم الله عز وجل عباده المؤمنين بأيام مباركة فيها أجر عظيم وفيها خير كبير، كما أن الله عز وجل جعل هذه المزية في الحج من تكفير الذنوب والخطايا. هذه رحمة من الله، رحمة من الله. أسأل الله أن يكتب لنا الحج المبرور. هذه رحمة عظيمة جدا من الله عز وجل بعمل وإن كان يكلف جهدا وتعبا، إلا أنه يستحق، لأننا لو تأملنا هذه المزايا العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الطاعات كمزية الحج، فإنها مزية عظيمة لا تقدر بثمن. لا والله، والله لا تقدر بثمن. هل تعلم معنى أن ترجع من ذنوبك كما ولدتك أمك، نقيا صافيا بلا ذنوب بلا آثام، لأنك أديت هذه الفريضة التي هي في أيام معدودات، هي في أيام معدودات. حتى وإن كان الإنسان يشعر بتعب ومشقة، إلا أنها في أيام قليلة معدودة تمر سريعا، وينتهي من أداء هذه الفريضة ويحوز ذلك الأجر إن كان حجا مبرورا كما جاء في الحديث. فالعناء، لو فكرنا في العناء الذي يشعر به الإنسان والمشقة والتعب في تحصيله للمال وفي التعب الذي يبذله لأجل الدنيا، ومع ذلك يبقى متحملا له لأنه يحتاج إلى المال، فلكن لو تأملنا في هذا التعب الذي هو في الحج، هو في أيام تمر سريعة وينتهي التعب، يذهب التعب ويبقى الأجر، كما هو في كل الطاعات. في فريضة الصيام نجوع ونعطش ونتعب، ولكن عند الإفطار نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. العطش يذهب، الجوع يذهب، والأجر يثبت إن شاء الله. تعب الحج يذهب والأجر يبقى بإذن الله. ولذلك قالوا إن تعبت في البر أي في الطاعة فإن التعب يزول، وأما البر فيبقى، وإن تلذذت بالإثم فإن اللذة تزول وأما الإثم فيبقى.
فالعاقل هو الذي يصرف أوقاته في طاعة الله لا في معصية الله، ويصبر نفسه وإن كانت نفسه تشتهي الحرام، لكن عليه أن يمنعها لأن الله حرم ذلك. فإذا امتنع عن المعصية لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا من ذلك، لأن الإنسان إذا امتنع عن الحرام لله فأجره عند الله عز وجل عظيم. الأجر الذي يكتب له عند الله كبير، أجر عظيم وكبير بسبب منع نفسه عن الحرام، لأنه ما فعل ذلك إلا لله، ما فعل ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله، ما فعل ذلك إلا خوفا من الله تبارك وتعالى. كيف لا يعوض خيرا؟ كيف لا يعوض خيرا من ترك شيئا لله؟ وكما تعلمون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، عوضه الله عز وجل خيرا منه. كن على ثقة بالله أنه سيعوضك خيرا، وإياك أن تستسلم لوساوس الشيطان، لأن الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك إن لم تفعل كذا من كذا وكذا، لكن المؤمن لا يستسلم لتلك الوساوس التي تأتيه من الشيطان، وإنما يثق بالله ويتوكل عليه ويطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فيمضي في هذا الخير ويدبر عن الشر طاعة لله تنفيذا لأوامر الله، وهو ينتظر الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. فأهل الصلاح كانوا يستثمرون هذه الأيام بالطاعة والزيادة من الأعمال الصالحة، سواء كان ذهب للحج أم لا، لأنه ليس الكل يستطيع أن يذهب للحج. من الناس من أكرمهم الله تبارك وتعالى فحجوا بيت الله العتيق، ومن الناس من تمنوا ذلك وإلى الآن ما كتب الله لهم ذلك، ومن الناس من تمنوا ذلك وهم لا يستطيعون الذهاب. والله عز وجل أعلم بنوايا عباده، الله أعلم بالنوايا. أحيانا قد تجد إنسانا قلبه يتقطع شوقا إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، لكن ما تسنى له ذلك، ما تيسر له ذلك، وهو يبكي بحرقة لأنه يتمنى الذهاب لأداء فريضة الحج. الله أعلم بتمنيه ذلك ماذا كتب الله عز وجل له، لأنه كما بينا سابقا أليس جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه؟ بلى، من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه، صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني مع أنه ما قاتل ما جاهد في سبيل الله، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغه الله منازل الشهداء، مع أنه مات على إيه؟ مات على فراشه، بلغه الله منازل الشهداء. طيب لو تأملنا في هذا الحديث ومعانيه نجد أن النية لها اعتبار كبير عند الله، لها اعتبار كبير عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا الإنسان نال هذا الخير والأجر الكبير وتلك المنزلة الرفيعة بسبب أنه نوى نية حسنة وكان صادقا في نيته، فبلغه الله عز وجل ذلك بسبب أنه نوى، مع أن النية ما فيها تعب ما فيها جهل
لكنها عمل قلبي تدل على حسن حال من نوى نية حسنة. وهل يؤجر الإنسان على نيته؟ نعم يؤجر الإنسان على نيته، والله عز وجل أعلم بنوايا العباد، أعلم بأحوال عباده، وأعلم بنواياهم وما يضمرون في صدورهم وما يخفون في قلوبهم. لذلك دائما نذكر الناس بأن الله مطلع على ما في الصدور، مطلع على ما تخفيه الصدور، فإياك ثم إياك أن تفسد قلبك، لأن القلب إذا أفسدته ظهر هذا الفساد على جوارحه، على الجوارح يظهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعادة أصحاب النوايا الحسنة هم الذين أصلحوا قلوبهم، فنووا خيرا وكتب الله لهم أجرا عظيما بنواياهم الحسنة، كتب الله لهم أجرا عظيما بهذه النوايا العظيمة التي تدل على حسن حال هذا الإنسان الذي نوى لله سبحانه وتعالى وفعل خيرا لله سبحانه وتعالى. فهنيئا فهنيئا لمن كان على النقاء والصفاء وعلى فعل الصالحات والمبرات، وهنيئا لمن استثمر هذه الأيام والليالي المباركة بطاعة الله. أليس جاء في الحديث ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، في أيام العشر التي ذكر الله عز وجل في القرآن هذه الليالي العشر، فقال والفجر وليال عشر، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من إيه؟ من هذه الأيام، أيام العشر. حتى الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام والليالي المباركة لأجل بركتها ولأجل الخير الذي فيها يضاعف العمل. لذلك أهل الصلاح عندما كانوا يزيدون في العمل الصالح لأنهم يعلمون أن الأجر الذي يكتب لهم في هذه الأيام والليالي الفاضلة هو أجر عظيم، ومما يدل على فضلها فضل العشر من ذي الحجة أن الله أقسم به جملة وببعضه خصوصا، فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، هذا ما عليه أهل التفسير، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فقال إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ومن فضائله أيضا أنه من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام، كما قال ربنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فحتى أن النبي عليه السلام
كان يذكر الصحابة بهذه الأيام التي أتمها الله لموسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك وخاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج اللي هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما بيّن الله في القرآن فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا هذه الأيام هي أيام مباركة، أيام عظيمة، أيام ينبغي على من عرف قدرها أن يستثمر الأوقات فيها. والله عز وجل يوفق من شاء من عباده لما فيه خير. هذا التوفيق، الهمة التي تكون عند البعض على الطاعة، هذا توفيق من الله. الله عز وجل يوفقنا ويعيننا على ذلك. لذلك ندعو الله بعد كل صلاة، بعد كل صلاة فنقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. فاصل ونعود إليكم.

أسعد الله صباحكم إنما كنتم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الطاعات والمبرات، وأسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته الحرام. الحج عبادة عظيمة جدا، أسأل الله أن يكتبها لنا، وهو الذي قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال ربنا: وأتم الحج والعمرة لله. ومن المعلوم أن الحج هو من جملة الواجبات، فرضه الله عز وجل على المستطيع في العمر مرة واحدة. وكان قد خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالناس فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا نبي الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه السلام، فأعاد مرة ثانية، وسكت النبي فأعاد مرة ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالله كتب الحج على المستطيع، تحديدا على المستطيع في العمر مرة واحدة فقط، في العمر مرة واحدة. وهنالك أحكام جعلها الله عز وجل في الحج، ينبغي أن تراعى هذه الأحكام، ينبغي أن يعمل بها. لذلك الذي تيسر له أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة لابد أن يتعلم أحكام الحج قبل الذهاب، لأنه إذا ذهب من غير أن يتزود بزاد العلم لمعرفة كيف يؤدى هذا الحج، هذا ضيع على نفسه خيرا عظيما. وفي بعض الأحيان بعض الناس يذهبون للحج، هم تكلفوا المال والجهد والوقت وما رجعوا بالحج، ما تقبل منهم لأنهم ما أدوا الحج كما أمر الله. وليس الأمر كما يظن البعض أن النية وحدها كافية، لأن الله أمرنا بأوامر، لا بد أن نلتزم بأوامر الله عز وجل. وقد أوجب الله علينا العلم وأن نتزود بزاد التقوى، فإذا كان الإنسان ما تزود بهذا العلم وذهب لأداء الحج من غير أن يأتي به كما أمر الله، كيف سيتقبل منه ذلك الحج؟ يعني مثلا الذي ذهب مثلا يرى كثيرا من الناس يفعلون أشياء عجيبة، وذلك لجهلهم، ويتركون أركانا وهم لا يعلمون، ثم يقولون: نحن لا نعرف. طيب كيف عرفت تطلع للحج؟ ما عرفت تتعلم أحكام الحج؟ يعني مش عذر أنك تقول أنا ما بعرف، لأنه أوجب الله عليك أن تتعلم، وبما أنك تعرف من نفسك أنك ذاهب للحج فينبغي أن تتعلم أحكامه. ويجب على من أراد الحج والعمرة ألا يتجاوز أماكن قبل أن يحرم، اللي هي تسمى بالمواقيت، بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميقات زماني للإحرام بالحج، من أول شهر شوال إلى فجر عيد النحر. فلو أحرم بالحج أو نوى الإحرام مطلقا في غير هذا الوقت بينعقد إحرامه عمرة، عمرة. لكن في أمور لابد أن يتقيد بها، ولابد أن يتعلمها، لأنه إذا لم يتعلمها كيف سيعرفها من نفسه؟ لأن هذه الأحكام تعرف تلقيا، تعرف بالسماع. أما واحد بده يروح يؤدي الحج يعني عقلا يستطيع أن يعرف أحكامه بالعقل، لن يستطيع، لن يستطيع. ففي أمور بده يعرف الواحد كيف يؤديها عشان تصح منه. فنقول لكل من هو ذاهب للحج: عليك أن تتعلم أحكام الحج، وأن تتعلم أحكام كل عبادة أردت أن تقوم بها. وهذا التعلم يسبق العمل، الإنسان يتعلم ثم
يعمل بما تعلم. أما إذا أقبل على العمل من غير علم كيف سيضمن صحة عمله؟ لأننا أمرنا بأداء العبادات كما أمر الله، أليس هذه العبادات جعل لها أحكام، أحكام خاصة؟ الصيام فيه له أحكام، الصلاة لها أحكام، الحج له أحكام، فكيف ستؤدي العبادة من غير الالتزام بهذه الأحكام والإتيان بها؟ إذا لم تفعل ذلك لم يتقبل منك ذلك العمل. النية لها اعتبار، نعم، لكنها ليست كافية. النية ليست كافية، نية بدون التزام بالأحكام كيف تصح العمل؟ ولذلك قال العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. من هؤلاء الذين لم يتقبل منهم الحج؟ الذين ما أتوا به كما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا أن يعمل الإنسان على أن يتلقى الأحكام التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه قبل العمل وقبل الذهاب للحج، بده يمكن نفسه قبل ما يروح، يتزود بزاد العلم ثم بعد ذلك يذهب للحج ويأتي بتلك الأحكام التي تعلمها وهو على معرفة بالأعمال التي يقوم بها، على معرفة بالأعمال التي يقوم بها، على دراية بهذه الأعمال التي يؤديها. في ناس عنده علم بكل عبادة عم بيقوم فيها، عارف ليش عملت كذا، وعارف هلأ إيش بينعمل وكيف بينعمل، عارف إيش بينعمل وكيف بينعمل، لأنه كمان إحنا مأمورين بالإتقان. هلأ قد إنسان يأتي بالعمل لكن من غير إتقان، قد يطوف لكن لا يطوف طوافا صحيحا، فلا يكفي فقط معرفة ماذا يفعل الآن أو يعرف كيف ماذا يكون الآن من أحكام من غير أن يعرف كيف تؤدى هذه الأحكام. مثل الصلاة، قد واحد يقرأ الفاتحة وواحد ثاني يقرأ الفاتحة، هذا قرأها فتقبلت صلاته وذاك قرأها ولم يتقبل منه. ليه؟ لأنه ذاك قرأها قراءة صحيحة وهذا لم يقرأها قراءة صحيحة، وشتان بين الاثنين، مع أن هذا قرأ وذاك قرأ، لكن في عنا إتقان. هذا مثال. وعلى ذلك فقس في كل تلك الأحكام، في كل تلك الأحكام، بكل الأحكام التي وردت بدك تراعي أنه كيف تؤدى وإيش الصواب فيها، إيش الصواب، وإلا كيف ستضمن صحة العمل؟ وهي خسارة كبيرة جدا أن يأتي الإنسان يوم القيامة وكان قد حج وزكى وصام وصلى فوجد في الصحيفة أعماله فلم يجد فيها تلك الأعمال التي صرف وقتا لها. لماذا؟ لأنها لم تتقبل منه، لأنه ما أداها كما أمر الله. ولو قال أنا ركعت وسجدت وفعلت لكن ضيعتها، لم تؤديها كما أمر الله، ما أديتها بإتقان وصحة، لأن العبادات لها أحكام لا بد أن تراعى. فكيف بالحج؟ الحج فيه أحكام تفصيلية لا بد أن تراعى، لا بد أن تراعى. في أشياء مرات قد يعملها الإنسان، أتى مثلا بالأركان كاملة إلا أنه ترك شرطا من الشروط، كأن لم يستقبل القبلة، ما تحرر القبلة ولم يستقبلها، بتصح الصلاة بدون استقبال القبلة؟ شايفين قديش في أشياء بده يراعي كل إشي، لأنه مرات شغلة واحدة تفسد العمل،
تؤدي إلى عدم صحة هذا العمل الذي قمت به. عندما يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية يعرف ما له وما عليه، يعرف كيف تؤدى هذه العبادات. وبالنهاية حتى الواحد ما يقول إنه الموضوع صعب، الموضوع مش صعب. بنهاية كل الأحكام التي كتبها الله علينا هي بمقدورنا، نستطيع أن نفعلها، نستطيع أن نقوم بها، نستطيع أن نؤديها. سهلة، ليست صعبة، لكن تحتاج إلى علم ومعرفة وتعلم وتلق، كما كان أهل العلم يفعلون، ينقلون هذا العلم، وهو علم منتشر، لكن على الإنسان أن يطلبه، على الإنسان أن يطلبه. وهذا في كل الأمور التي يدخل بها الإنسان. أقول لك يعني أي شغلة بدك تسويها بدك تعلم أحكامها قبل ما تعملها. عشان هيك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. بده يعرف الأحكام في البيع والشراء قبل أن يقعد في السوق ويتاجر. كل شغلة بدك تعملها، ما بالك الحج اللي الواحد بيكون متحضر له ومجهز الزاد للحج وإله فترة قاعد بيرتب الأمور. طب رتبت كل الأمور والحجوزات والفنادق والمصروف والطلعة والروحة والجي وما تجهزت بزادي العلم اللي هو أهم إشي إنك تتزود فيه قبل ما تفكر بالترتيبات الأخرى؟ هل أنت تعلمت أحكام الحج حتى تؤدي هذه الفريضة على أتم وجه وتأخذ تلك المزية التي جعلها الله في الحج، أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ وعشان الواحد يأخذ هاي المزية بده يكون حجه صحيح، وإلا كيف سينال هذه المزية؟ فهي في يعني في معتقدات غير صحيحة موجودة عند بعض الناس. حتى في ناس بيفكر إنه حتى في هذه المزية إنه لو كان أكل حق فلان وعمل وسوى وفي حقوق برقبته لناس، بمجرد ما يروح للحج خلص تسقط كل هذه التبعات التي عليه. لا يعني ذلك أنها تسقط، بل يبقى عليك ولو حججت ألف مرة أن ترجع الحق لأصحابه. هي حقوق بدك ترجعها. أو كان عليك مثلا صلاة أو صيام، بعض الناس عليهم في ذمتهم صلوات وأيام أفطروها في رمضان، فوجب عليهم القضاء، وجب عليهم قضاء تلك الأيام من صلاة وصيام. فذهبوا للحج وظنوا أنهم بحجهم يسقط عنهم القضاء لأنه برجع من ذنوبه مثل ما ولدته أمه. هذا لا يعني أن حقوق العباد أو الحق الذي عليك لله من صلاة أو صيام ونحو ذلك أنه يسقط بالحج، بل لابد من أداء هذه الحقوق حتى وإن ذهبت للحج. معرفة هذه الأمور مهمة جدا. لابد أن يكون على عقيدة سليمة، لأنه قد يذهب الإنسان للحج وقد كذب الله عز وجل ولم يؤمن بما أوجب الله عليه أن يؤمن به. واحد عنده مشكلة ما عم بيأمن مثلا بالملائكة، كيف بده يحج هذا؟ لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عنده مشكلة ما بيأمن بأنه الله عز وجل قدر الأشياء كلها. هذا لو ذهب للحج وأتى بتلك الأحكام ظاهرا لم يتقبل منه لأن عقيدته فسدت. قديش في أمور إحنا المطلوب نراعيها، قديش في ناس مرات بس يعصب بسب الرب ففارق ملة الإسلام ولم يعد إلى الإسلام بنطق بشهادتين بنية الدخول في الإسلام، ثم جاءه شخص فقال له: أتيت لك بفيزة حج مثلا، طلع وتشهد
كان بسب الرب، كيف بده يتقبل منه هذا الحج؟ ففي أمور الناس عم تغفل عنها، وهي أمور في غاية الأهمية، في غاية الأهمية وأساسية. لكن مثل ما بتلاحظوا قديش في ناس لما تيجي تخاطبوا هاي الأمور، وعن الرجوع سهل يعني، شو بيجي بقولك؟ بقولك يا أخي مشيها، يا أخي الدين يسر. طيب أولا، من قال لك إن هذا تعسير؟ وكيف يعني مشيها؟ مشيها لما يكون في بيناتنا شغلة مثلا، وتطلب مني أعمل خصم، بمشي

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا نريد أن نكون من هؤلاء، فهذه والله خسارة كبيرة جدا أن يقع الإنسان في ذلك. ما السبيل للوقاية؟ العلم ثم العلم ثم العلم، والعمل بهذا العلم. فإذا تعلم الإنسان وعرف ما له وما عليه واتقى الله وعمل بما يرضي الله كان من الآمنين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لأداء المبرات والطاعات كما أمر سبحانه، وأن يرزقنا حجا مبرورا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. من غرفة الأخبار في 2MFM أقدم لكم هذا الموجز. طاب صباحكم.

أعلنت الحكومة الأسترالية حظر جماعة وايت أستراليا النازية الجديدة وإدراجها على لائحة جماعات الكراهية المحظورة بعد ثبوت مواصلة أعضائها نشاطهم تحت أسماء مستعارة. وفي هذا الشأن قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن التنظيم الذي كان يعرف سابقا بالشبكة الاشتراكية الوطنية عاد للنشاط تحت اسم جديد، مؤكدا أن دعم الجماعة أو الانضمام إليها أصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وجاء القرار بعد توصية من جهاز المخابرات الأمنية الأسترالية الذي أشار إلى تورط الجماعة في أنشطة عنصرية وأعمال عنف. وشدد بيرك على أن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة بأن أفكار التفوق العنصري لا مكان لها في أستراليا الحديثة. أظهر استطلاع جديد أن ثقة الأستراليين بحكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تراجعت بعد التعديلات الضريبية المتعلقة بالإسكان التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية. وبحسب الاستطلاع قال 51% من المشاركين إنهم أصبحوا أقل ثقة بالحكومة بعد تراجعها عن وعود سابقة تخص قواعد الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين. ورغم ذلك أظهر الاستطلاع دعما واسعا لبعض التغييرات، إذ أيد 53% إلغاء الامتيازات الضريبية عن العقارات القائمة، في ما دعم 41% تعديل ضريبة أرباح رأس المال. وكان الشباب والمستأجرون الأكثر دعما للإصلاحات، لكن كثيرين منهم شككوا في قدرتها على حل أزمة الإسكان أو خفض أسعار المنازل والإيجارات. ورأى 40% من المشاركين أن الإجراءات الجديدة غير فعالة في معالجة أزمة السكن، فيما اعتبر 27% فقط أنها قد تحقق نتائج إيجابية. والآن مع الأخبار الدولية. في اليوم 76 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كشفت وكالة فارس الإيرانية أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لوقف الحرب تضمن 5 شروط أساسية، من بينها تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران. وبحسب الوكالة رفضت واشنطن دفع أي

تعويضات عن أضرار الحرب، كما رفضت الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، وربطت وقف الحرب في جميع الجبهات بالدخول في مفاوضات. وقالت المصادر إن هذه الشروط تهدف إلى تحقيق ما عجزت عنه الولايات المتحدة خلال الحرب، محذرة من أن تنفيذها سيبقي التهديد الأمريكي الإسرائيلي قائماً. في غضون ذلك، جددت طهران تمسكها بخمسة شروط لبناء الثقة، أبرزها وقف الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. أما في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان ومناطق في البقاع الغربي، حيث استهدفت بلدات صحمر ويحمر وطير دبة وبرج الشمالي ودير عامس وزبقين وجبشيت، إضافة إلى قصف مدفعي طال المناطق في النبطي وبنت جبيل. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية للهدنة المؤقتة التي أعلن عن تمديدها مؤخرا لمدة 45 يوما إضافيا. أخيرا، نفذت أوكرانيا هجوما جويا واسعا استهدف مناطق روسية باستخدام مئات الطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل. وقد أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الهجمات طالت منطقة موسكو، معتبرا أنها تمثل ردا على الضربات الروسية المتواصلة ضد المدن الأوكرانية. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى، والدين محفوظ من الطغيان.

0: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأطيب التحيات لكم مستمعين الكرام من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، ونحييكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

نحييكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم الفضيل المبارك، وهو الأول من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447. نعم، العشر الأوائل أيام مباركة، أيام فضيلة، نحث أنفسنا وإياكم فيها على الإكثار، على الإكثار من العمل الصالح مستمعينا الكرام. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم وأيامكم هذه مليئة بالخيرات والطاعات والمبرات والمسرات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

بنحييكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تتابعوا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو من خلال موجة الأف أم بمدينة سيدني وضواحيها أو من خلال الديجيتال راديو، وكمان تحية لمستمعينا عبر الموقع tumfm.org أو من خلال الأبليكيشن الخاص بإذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أو بأي وسيلة أخرى. تحياتنا للجميع، وكمان منذكر الجميع يعمل داونلود للأبليكيشن، ينزل الأبليكيشن التطبيق الخاص بالإذاعة على تليفونه ويدل غيره كمان حتى يستفيدوا إن شاء الله من متابعة برامج إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

نعم مستمعينا الكرام، هذه الأيام التي نحن فيها وبدأنا اليوم بأولها، أول يوم من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وتنتهي بتعفو العاشر، هو بيكون عيد الأضحى وقبله يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. فهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فيعني عشر ذي الحجة التي بدأناها اليوم. فنسأل الله تعالى أن يقوينا وإياكم على فعل الطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

0: لبيك يا
1: نعم مستمعينا الكرام، اليوم هو الأول من شهر ذي الحجة، هذا اليوم الذي يعني هو أول أيام هذه الأيام الفاضلة، أول أيام العشر والتي هي أفضل أيام الدنيا كما ذكرنا وكما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. فأيضا مما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة.

أحبابنا الكرام، فبما أنه اليوم هو الأول من هذا الشهر الكريم، فبيكون عيد الأضحى يوم الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة، اللي هو الأربعاء 27 مايو أيار، فبيكون هو يوم عيد الأضحى المبارك. وأكيد قبله اللي هو يوم الثلاثاء بيكون يوم عرفة، أفضل أيام السنة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام من صيام وصلاة وصدقات وما إلى هنالك من فعل الخيرات، وأبواب الخيرات كثيرة، فاغترف منها عزيزي المستمع وتوكل على الله وشمر عن سواعد الجد وأقبل لفعل الخيرات في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

0: الغرام بالحرام.
1: مستمعينا الكرام، أيضا ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات في هذه الأيام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأيضا في بعض الروايات: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فليكثر الإنسان من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، مثل ما ذكرنا ومثل ما سمعنا، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فليكثر الإنسان من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثروا من التكبير وذكر الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وقد ورد أيضا عن بعض العلماء استحباب صيام الأيام التسعة من أول ذي الحجة، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة لغير الحاج الواقف على عرفات. فقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. نعم، يكفر السنة الماضية والباقية. كمان من حث الجميع، بما أنه نحن بهذه الأيام الفاضلة أيضا ومن الأعمال الحسنة التي يقوم بها الإنسان هو عمل الأضحية. عمل الأضحية ففي ذلك أجر وثواب عظيم، كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام.

0: نعم مستمعين الكرام، الأضحية هي سنة مؤكدة اقتداء بنبينا إبراهيم عليه السلام واتباعا لسنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ورد أن تعرفوا يعني بتسمعوا الأحاديث التي من خلال الإذاعة، يعني بتسمعوا فضل الأضحية، أن الإنسان له بكل شعرة حسنة، وبالصوف أيضا بكل شعرة من الصوف حسنة، فبيتخيل الإنسان قديش في أجر عظيم، وكمان قديش بيسر قلوب ناس محتاجة حتى تستفيد من هذا اللحم ويفرح قلبهم خلال فترة العيد وهذه الأيام المباركة.
1: قلبي الغرام بالحرم لما رأيته.
0: ودائما وصيتنا أنه الإنسان يتحرى ويتأكد عند عمل الأضحية أنها موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان اللي عم نوكله ليقوم بعمل الأضحية أنه يكون عم يقوم بهذا العمل بالشكل الصحيح، عم يؤديها بالشكل الصحيح، حتى يعني ما تكون هي بس شات لحم، بده الإنسان حتى يحصل أجر الأضحية فأكيد بدها تكون موافقة لشروط الأضحية وما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. فالإنسان يكون منتبه دائما، أكيد يعني بيتحرى وبيسأل كيف أداء الأضحية وكيف مراعاة الشرع بهذا الأمر، حتى يكون مطمئن ويتأكد أنه إن شاء الله تعالى عم يقوم بعمل الأضحية بالشكل الصحيح بما يوافق الشرع حتى يكسب الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.

0: إذن أحبابنا الكرام، يعني في بعض الناس بياخدوا مثلا أموال وبيقولوا هذه أضحية وبيذبحوها قبل بوقت لا يكون معهم مجال ليبعتوها مثلا لخارج البلاد، أو يعني بطريقة معينة فبيذبحوها قبل وقتها الشرعي. فكما ورد أن نبينا عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أنه اللي هو ذبح قبل صلاة العيد يوم العيد، يعني اللي هو عم يذبح قبل الوقت الشرعي للأضحية، فالنبي قال: فتلك شاة لحم فليذبح مكانها. فنسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. يعني بما أنه اليوم كان هذا اليوم الأول من هذه الأيام الفاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة، حبينا هيك نتذكر وإياكم بعض الأحاديث وفضل هذه الأيام وفضل الأضحية. فنسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. وعنا اتصالات جاهزة ما حننطرهم أكثر، فحننتقل مباشرة للاتصال مع فترة الخدمات على 9707-2747-970-7247. فاللي بيحب يشارك معنا بفترة الخدمات، عنده شيء معروض للبيع أو طالب شراء شيء معين أو تبديل، Housing Commission، بحث عن فرصة عمل، أو إذا عنده بيت للإيجار أو بدك تستأجر بيت، عزيزي المستمع، فالمشاركة معنا مجانية من خلال الاتصال فينا على الرقم 9707-2747-970-7247. ومعنا اتصال على الهواء. ألو. أيوة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hello, brother. I'm ringing up. I have a room for rent in Wiley Park, as one room, and it has a double bed, built-in wardrobes, and the rent also includes electricity and Wi-Fi. I'm looking for $220 a week.
0: $220 per week, including
1: including electricity and Wi-Fi.
0: And Wi-Fi. And is it in a sharing house or a unit?
1: No, it's a house. There's two bedrooms. I have one for myself, and I want to rent out the other bedroom.
0: Okay, so room for rent in Wiley Park. No worries, inshallah. And the phone number?
1: Is 0480-702-918.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay, so that's 0480-702-918.
1: Yes, correct. Allahi barifik.
0: Ameen wa bikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. إذا عنده غرفة معروضة للإيجار بشيرينج هاوس بوايلي بارك، هو ساكن بالبيت وفي غرفة فاضية بده يأجرها ب $220 بالأسبوع، بتتضمن الكهرباء والواي فاي. والرقم the phone number is 0480-702-918 0480-702-918.

منتابع معكم أحبابنا الكرام، فلنكثر من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، فلنكثر من هذه الكلمات الطيبة، فقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهذه أفضل الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلنكثر من قولها وذكرها، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي حثنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من فعل الخيرات، لا سيما التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. فلنكثر ولنخلص النية لله عز وجل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، آمين.

نسأل الله تعالى أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، كمان وردنا رسالة في One Bedroom Granny Flat معروض للإيجار بمنطقة بانكستاون. Granny Flat for rent in Bankstown، فيها غرفة نوم وصالون وغرفة طعام وغرفة سفرة، فمدخل مستقل كمان، قريب جدا من مدرسة الأمانة في بانكستاون كما وردنا برسالة، ومتوفر اعتبارا من 9 الشهر المقبل 9/6/2026. للاستعلام ارسال رسالة على الرقم 0450127128 0450127128 0450127128. So this one bedroom granny flat for rent in Bankstown, it will be available on the 9th from the 9th of the it will be available from the 9th of next month inshallah ta'ala. It's very close to Al Amana College in Bankstown, as mentioned in the message. For more details you can send an SMS on 0450127128 0450127128.

كمان مستمعينا الكرام، كان مطلوب سابقا ويل تشير يكون مستعمل، واذا حدا عنده ويل تشير للبيع الرقم 0434633262. كمان كان في 3 بيدروم هاوس للايجار بمنطقه جرين ايكا، 3 غرف نوم معروض للايجار بجرين ايكا، مفروش، في حمامين وغسالتين وصالون غرفة سفرة. ممكن الإيجار يكون شيرين أو لعائلة، أو كمان إذا حدا بيحب وبيرغب يشتري العفش بالكامل، أثاث المنزل بكامله معروض للبيع. البيت قريب من المدارس وكمان السوق والمواصلات، قريب من الشوبس والمواصلات، وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0451 434 260. So it's a 3 bedroom house for rent in Green Acre, furnished, 2 toilets and 2 washing machines. It's advertised for for rent as a shared house, if you'd like, or for a family. And also our brother mentioned that he's ready to sell the furniture if anyone is interested. Full furniture for sale in Green Acre. The house is close to the schools, the shops, and the public transport. And the phone number is 0451-434-260. The phone number again, 0451-434-260. 0451-434-260. كمان منتابع ومع اتصالاتكم على الهواء مباشرة 9097-072747. عم نستقبل اتصالاتكم على الرقم 9 7 0 7 2 7 4 7. أما رقم الواتساب لرسائلكم فهو 0410-830-930 0410-830-930.

0: نتابع معكم مستمعينا الكرام. وبس سريعا قبل ما نستقبل الاتصال الأخير معنا، كمان مطلوب شخص يكون عنده خبرة بدرز فرش السيارات. إذا حدا عم يدور على شغل وعنده خبرة بهالمجال يتصل بالأخ الكريم على رقم 0456575351. So as our brother mentioned, he needs someone who has experience in automotive upholstery. And if you are looking for work, you can call our brother on 0456575351. So if you have this experience and you work in automotive upholstery, you can call our brother on 0456575351. الاتصال الأخير معنا على الهواء مباشرة وفترة الخدمات. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور، طمنا عنك، شو أخبارك اليوم؟ إن شاء الله بخير.
1: يعني الحمد لله.
0: الحمد لله، سبحان الله.
1: الحمد لله بس.
0: يلا دائما الحمد لله. سبحان الله.
1: العيمة شوية بتعرف.
0: عطاس. إيه الله يخفف عنك. مزبوط، صحيح صحيح، سبحان الله.
1: العالم كله.
0: الحمد لله.
1: وعندي صغري كمان بالمستشفى. صهري بالمستشفى كمان، واختي بالمستشفى.
0: سبحان الله.

0: لا ولا يهمك، سامعك تفضل. ايه
1: سوري ولد بنت بنتي،
0: ولا
1: وانا
0: يهمك
1: مبسوطه
0: حبيبي،
1: كمان مريضه
0: سبحان الله. ايه فاذا
1: حبيبي. ايه
0: تفضل.
1: بلاي ستيشن 4 تو جيم،
0: ايوه
1: ومع تو كنترول،
0: ايوه
1: ومع الكايبول، ومع مع كل شيء
0: كل
1: بقلبها هي
0: توابع يعني.
1: حاطه
0: ايوه
1: كل اوضاعها. وبس هي انا عملت لها ريجستر كل شيء، بس اللي الواحد بده يلعب فيها بس تحطه على التي في حتى اكسبلين تو ديم، يعني هيدا بس بحط اسمه ريجستر هيز نايم وبتمشي. هذا كلهم هيك صاروا حاج احمد،
0: ايه قول،
1: عرفتني؟
0: هيدي اللي بيعرف
1: كلهم
0: فيها
1: صاروا
0: بيعرف
1: هيك.
0: منها مشكلة. نعم،
1: ايه اللي بيعرفوا، لا نعم بوضح لهم شوي انه ما يقولوا انه ما عم تمشي، لا هي شغاله
0: ايه
1: بس بدي
0: اكيد
1: ريجستر
0: اكيد.
1: هيز
0: هلا اللي
1: نايم،
0: بيتصل
1: كلهم
0: فيك
1: هول
0: بتشرح له انت كمان، عرفت كيف؟ انه اللي هو
1: اكيد طبعا.
0: انترستد. ايه نعم. ايه
1: وهولي كمان ايه هذا القديمين إيه ما بقى مثل قبل،
0: في
1: صار كله
0: كمان،
1: جديد هيك.
0: ايوه في عندك شيء غيره كمان ولا؟
1: وعندي دفايات على الكهرباء
0: ايوه
1: ووحده على الغاز،
0: نعم
1: ما بختلف السعر.
0: ايوه
1: واللي اللي بيشتري جيم، الجيم بيطلع له تي في فور فري سامسونج،
0: طيب ان
1: هذا
0: شاء
1: مع
0: الله.
1: الجيم يعني.
0: ايوه تحب تذكر سعر؟
1: البلاي ستيشن 350 واقرب
0: 350.
1: سعر، ونيل اوفر، ونيل
0: طيب
1: اوفر،
0: ماشي ان
1: وبيطلع
0: شاء
1: لهم
0: الله.
1: فري تي في سامسونج 46 سنتيمتر هي.
0: نعم طيب، وبناخذ رقم التليفون.
1: 0434 227
0: ايوه
1: 133.
0: اوكي 0434 227 133. تكرم عينك يا اخي عماد،
1: وقعد لي هون ان شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله
1: هاليومين.
0: تكرم عينك على
1: الله
0: راسي.
1: يبارك فيكم حاج احمد،
0: الله يحفظك،
1: انبسطت انا شفتكم، انا فرايداي انبسطت كثير.
0: الله يحفظك كمان، نحن انبسطنا. بارك الله فيك اخي عماد، شكرا.
1: الله يبارك
0: الله
1: فيكم. ثانك
0: يحفظك،
1: يو حبيبي
0: مع
1: حاج
0: الف
1: احمد،
0: سلامه. يلا
1: السلام
0: السلام عليكم.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا حننتقل مباشره لعرض لابرز الاخبار على الهواء ومع زميل الخضر، على امل ان نلقاكم مستمعينا. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
2: تو ام اف ام، إذاعة الجالية الإسلامية. من غرفة الأخبار في تو ام اف ام أقدم لكم هذا الموجز، طاب صباحكم.

أعلنت الحكومة الأسترالية حظر جماعة وايت أستراليا النازية الجديدة وإدراجها على لائحة جماعات الكراهية المحظورة بعد ثبوت مواصلة أعضائها نشاطهم تحت أسماء مستعارة. وفي هذا الشأن قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن التنظيم الذي كان يعرف سابقا بالشبكة الاشتراكية الوطنية عاد للنشاط تحت اسم جديد، مؤكدا أن دعم الجماعة أو الانضمام إليها أصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وجاء القرار بعد توصية من جهاز المخابرات الأمنية الأسترالية الذي أشار إلى تورط الجماعة في أنشطة عنصرية وأعمال عنف. وشدد بيرك على أن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة بأن أفكار التفوق العنصري لا مكان لها في أستراليا الحديثة. أظهر استطلاع جديد أن ثقة الأستراليين بحكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تراجعت بعد التعديلات الضريبية المتعلقة بالإسكان التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية. وبحسب الاستطلاع قال 51% من المشاركين إنهم أصبحوا أقل ثقة بالحكومة بعد تراجعها عن وعود سابقة تخص قواعد الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين. ورغم ذلك أظهر الاستطلاع دعما واسعا لبعض التغييرات، إذ أيد 53% إلغاء الامتيازات الضريبية عن العقارات القائمة، فيما دعم 41% تعديل ضريبة أرباح رأس المال. وكان الشباب والمستأجرون الأكثر دعما للإصلاحات، لكن كثيرين منهم شككوا في قدرتها على حل أزمة الإسكان أو خفض أسعار المنازل والإيجارات. ورأى 40% من المشاركين أن الإجراءات الجديدة غير فعالة في معالجة أزمة السكن، فيما اعتبر 27% فقط أنها قد تحقق نتائج إيجابية. والآن مع الأخبار الدولية. في اليوم 76 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على